الرأفة بين عيونك تسافر كفك راحي خلقك عظيم الرأفة بين عيونك تسافر كفك رحيم والله خلقك عظيم.

كلمة ترويها يا محمد أجيال بعدك تقتدي بيها إلها مقصد التربية اللي بدعت فيها ظلها منتج شخصي.

0: لؤلؤ، اجذب معي، يبدو أنها سمكة كبيرة.
1: إذا ساعدتك سنختصم الصيد.
0: يا لك من مستغل. موافق، هيا هيا أسرع حتى لا تفلت مني. هيا.
1: ما هذا؟ نعذ آخر.
0: لؤلؤ، لماذا لا أصيد إلا النعال القديمة؟

0: ثم ظلم الحاكم وتعذيبه له وقتله الراهب وجليس الملك بمنتهى القسوة والوحشية. لقد توقفنا بالأمس عند قرار الملك بقتل الغلام، فما الذي حدث؟
1: أنت تستدرجني لأكمل لك القصة. حسناً، أمر الملك حراسه بقتل الغلام، وفي هذه اللحظة
2: أنت تكفر بألوهيتي؟ تتحداني؟ اقتلوه!
3: مولاي الملك، هل تأذن لي بالحديث منفردين؟
2: انتظروا، ماذا تريد؟
3: لو قتلت الغلام الآن لجعلته بطلاً أسطورياً في أعين البسطاء من الناس.
2: أتعتقد ذلك؟
3: نعم يا مولاي، لم يكن حول عيسى بن مريم إلا عدد قليل من الأتباع والحواريين وهو على قيد الحياة، وعندما اختفى انتشرت دعوته أكثر وزاد عدد أتباعه في كل أنحاء الأرض.
2: هذا كلام صحيح، ولكن ما العمل؟ هل نسكت على تحدي هذا الغلام لنا؟
3: من قال إننا سنسكت؟ سنقتله يا مولاي ونتخلص منه، ولكن بحيث يبدو للناس أنه مات بشكل طبيعي دون أن يشك الناس فينا.
2: وضح فكرتك أكثر.
3: أقترح يا مولاي أن تأمر المنادي فينزل إلى الأسواق ويطوف بالحوانيت والبيوت ويقول:
4: على الحاضر أن يبلغ الغائب، أمر الملك الإله يوسف ذو نواس الحميري بتكريم الغلام المبارك الذي قتل الدابة وجعله من بين قادته المقربين.
5: اختيار صائب، تفكير حكيم.
4: كما أمر الملك بإعدام الراهب والجليس بعد أن أثبتت المحاكمة خيانتهما.
5: الموت جزاء عادل للخيانة،
6: لكن الراهب رجل صالح.
5: لعله كان يتظاهر بذلك.
7: أثبت الملك حسن نيته بتعيين الغلام قائدا في جيشه.
5: نعم، هذا أكبر دليل على صلاح الملك يوسف ذي نواس، أدام الله فضله.
4: على الحاضر أن يبلغ الغائب.
5: انظر، الغلام وقد أصبح واحداً من قادة الجند.
7: لماذا يحيطون به وكأنه أسير؟
5: ربما لحمايته.
7: أعتقد أنه يسير معهم مجبراً.
5: لو كان كما تقول لقيدوه بالحبال، أو على الأقل حاول الفرار منهم. إنه كما ترى أحسنهم زينة، ويتوسط الجند على حصان أبيض من خيول الملك.
7: نسينا الغلام وأصبح من رجال الملك.
5: إنه يستحق كل الخير، لقد عالجني وتصدق علي بالمال، ولا يوجد بيت في نجران كلها لم يصبه خير من هذا الغلام الصالح.
7: لماذا يتجهون للجبل يا ترى؟ هل هي رحلة صيد؟
8: الخيول لن تستطيع الصعود أكثر من هذا، علينا أن نترجل يا سيدي حتى نصيد الغزلان البرية.
9: كما تريدون، سأكون أولكم في الصعود.
10: هذه المسافة كافية.
11: لا، سنصعد إلى أعلى ليكون الموت مؤكدا.
9: أقترح أن نصعد إلى قمة الجبل حتى نكشف المكان كله من أعلى.
10: اقتراح عظيم يا سيدي.
12: والآن حان الوقت لنبلغك بحقيقة الصيد الذي نريده.
9: أعرف أنتم مكلفون بقتلي والتخلص مني.
10: تعرف، ولماذا لم تحاول الهرب؟
9: وهل يهرب الإنسان من قضاء الله؟
10: ألست خائفاً؟
9: لا، يطمئن قلبي بذكر ربي. اللهم اكفنيهم بما شئ.
13: الجبل يهتز، النجدة!
2: أنت؟ ألم تذهب مع الجند إلى رحلة الصيد؟
9: بل ذهبت إلى حيث أردت، ولم يقصر جنودك في أداء المهمة، لكنها إرادة الله.
2: كيف نجوت منهم؟
9: أنجاني السميع العليم، دعوت الله أن يكفيني شرهم بما شاء، فزلزلت الأرض من تحت أقدامهم وسقطوا جميعا، بينما نجوت أنا بفضل الله وحده.
2: لماذا عدت؟ أتتحداني؟
9: بل جئت أدعوك إلى عبادة الله الواحد، جئت أعرض عليك خير الدنيا والآخرة.
2: أتريدني أن أدخل في دين الراهب؟
9: ألم تعرف بعد أنه الحق؟ ألم تتأكد بعد أن الله غالب على أمري؟ إلى متى تعاند وتكابر وتستمر في ظلمك لنفسك؟
2: أصمت! اقبضوا علي!
3: مولاي الملك يمنحني شرف زيارته؟ هذا أسعد يوم في حياتي يا مولاي.
2: سيكون آخر يوم في حياتك أيها الشقي. انتظروني في الخارج.
3: ما الذي يغضبك يا مولاي؟
2: غباؤك، خطتك الفاشلة. لقد نجا الغلام، مات أربعة من أفضل وأقوى رجالي، سقطوا من فوق الجبل وعاد هو سليما.
3: كيف استطاع أن يصرعهم وحده؟
2: لم يحرك إصبعا من يده، اهتزت الأرض فجأة وسقط الجنود من فوق الجبل كأنهم حبات تمر تسقط من فوق نخلة.
3: يا له من حظ عجيب.
2: والعمل، كيف أقضي على هذا الغلام؟
3: هذه المرة لن ينجو يا مولاي، سيبحر في سفينة إلى خليج يعرف بأسماكه المفترسة، ولم يعد أحد منه حيا.
14: ما ذنبنا نحن لنقوم بهذه المهمة؟
15: وهل تملك أن تعصي أمر الملك؟
14: هل نلقيه الآن؟
15: انتظر، انتظر حتى نصل إلى المياه الأكثر عمقا.
14: رأيت، سنهلك جميعا.
15: أعد قارب النجاة.
9: لن ينجو منكم إلا من آمن بالله وحده، هو الذي ينجيكم في البر والبحر ويوم الهول العظيم. الله هو المحبة أيها الرفاق.
14: أصمت، كمموا فمه.
9: اللهم اكفنيهم بما شئت.
14: النجاة!
3: عندي أخبار سارة يا مولاي.
2: ماذا؟ هلك الغلام؟
3: نعم، السفينة كلها هلكت ولم يعد منها أحد.
2: وجنودي وبحارتي هلكوا أيضاً؟
3: هذا ثمن بسيط لتخلصك من الغلام يا مولاي الملك. سيقول الناس الآن إن الملك الطيب أرسل غلامه في رحلة بحرية، ولسوء الحظ غرقت السفينة بكل ما عليها ومن فيها. لن يتهمك أحد بقتله.
9: ألي هذا الحد أنت حريص على قتلي؟
2: من؟ أنت حي؟
9: نعم، كما ترى هذا أمر الله، ولن أموت إلا بمشيئته وحده. إذا كنت حريصا على موتي فسأدلك كيف تقتلني.
2: هل أنت جد في كلامك؟
9: نعم، ولكن عليك أن تطيعني في كل ما أطلبه منك.
3: لست مقتنعا بما يحدث يا مولاي، إنه يسخر منا. أمر بجمع الناس ليريهم أنك ترغب في التخلص منهم.
2: لا يهمني، لقد وعدني إذا نفذت كلامه أن أقتله في النهاية، وأنا أصدق وعده.
3: لن يأتي يا مولاي، صدقني.
2: بل سيأتي، ها هو.
16: أيها الناس، الملك يوسف ذو نواس الحمياري يريد أن يقول لكم كلمة.
2: لقد قررت أن أقضي على هذا الغلام لأنه خرج عن ديننا واتبع تعاليم الراهب. إلزموا الصمت، نفذوا الحكم، صوبوا عليه، من يرديه قتيلا له مكافأة عندي. تسحر رماح الجنود وسهامهم؟
9: لست ساحرا، إنما أنا عبد من عباد الله، أتبع نبيه الكريم عيسى بن مريم.
2: سأقتلك برمح أبي الملك ذي نواس الحميري.
9: لن تقتلني إلا بسهم من جعبتي، وأنت تدعو بصوت عال باسم رب الغلام.
2: هذه الأسهم غير حادة، إنها أشبه بجذوع الأشجار الجافة. هل تسخر منا؟
9: بل أبلغك بالوسيلة، إذا أردت قتلي حقا فنفذ ما قلته لك.
2: باسم رب الغلام.
9: يجب أن ترفع صوتك ويسمعك الجميع.
2: باسم رب الغلام.
9: اللهم إني أحمدك على الإيمان بك وعلى الموت في سبيلك وعلى النجاة من عذابك ومن نار جهنم والفوز بجنتك. أشهد أن لا إله إلا الله.
3: الموت للغلام الخائن. رددوا معي، الموت للخائن.
6: آمنا برب الغلام.
17: آمنا برب الغلام.
6: آمنا برب الغلام.
17: آمنا برب الغلام.
2: اصمتوا، قلت اصمتوا.
17: آمنا برب الغلام.
2: مرهم أن يصمتوا، سأقتل من يفتح فمه.
3: لن يجدي هذا الآن يا مولاي، الناس ثائرون لمقتل الغلام.
2: سأقتلهم جميعا، لقد كان الغلام وهو يحتضر يتحدث عن نار نجا منها. سأريهم أن النار هنا وليست عند ربهم.
3: كيف يا مولاي؟
2: أيها الجنود، احفروا أخدودا كبيرا واسعا يتسع لكل سكان المدينة، ومن يستمر على عصياني سألقيه في النار حيا. هكذا سيرتدع الجميع.
3: أخدودا يتسع لإحراق كل الناس، كيف هذا؟
2: اكفروا برب الغلام وأنا أعفو عنكم.
18: لا إله إلا الله، عيسى المسيح نبي الله.
2: أنتم تستحقون العقاب، اخذفوهم جميعا ليعرفوا من بيده العذاب ومن لديه النار المحرقة.
14: أتحرقون طفلا رضيعا وأمه وإلاكم.
19: أصمت أنت، هيا اسبقها إلى الأخدود.
20: كيف يطيق هذا الصغير العذاب؟ يا إلهي ماذا أفعل؟
21: اصبري يا أمي، أنت على الحق.
14: الرضيع يتحدث، لا إله إلا الله.
2: ألقوهم جميعا في الأخدود

بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. وقف الملك الكافر وجنوده يشهدون عذاب المؤمنين. تصايح الكفار وهللوا، وساد المؤمنين سلام قلبي عجيب، خاصة بعد أن شهدوا معجزة الرضيع الذي أنطقه الله وطمأنهم أنهم على حق. أكلت النار ملابسهم وأكلت جلودهم ومضت تحرق أجسادهم، ولكنهم احتملوا العذاب في صمت ورضا، وتحول كل مؤمن من المؤمنين إلى شعلة محترقة تضيء وسط ظلام الحياة.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي، والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم.

الشيخ طه الفشني أو كما يلقب كرمان الإنشاد الديني. يعتبر الشيخ طه حسن مرسي الفشني أحد أعلام قراءة القرآن والمرشدين المصريين بالعالم. ولد في العام 1900 بمركز الفشني بمحافظة بني سويف، وحفظ القرآن الكريم ثم تعلم القراءات. كان والده تاجر أقمشة من ميسوري الحال، اختار لابنه أن يكمل تعليمه بعد أن دخل الكتاب وحفظ القرآن الكريم، وحصل على مدرسة المعلمين في العام 1919. وفي دراسته في تلك المدرسة اكتشف ناظر المدرسة عذوبة الصوت للشيخ طه الفشني، وأسند إليه القراءات اليومية للقرآن في الطابور وحفلات المدرسة. لكن كان طموح والده أن يكمل ابنه دراسة القضاء الشرعي، وبالفعل ذهب الشيخ طه إلى القاهرة للالتحاق بمدرسة القضاء الشرعي، إلا أن ثورة 1919 كانت مشتعلة وحالة الأحداث دون استقراره، فعاد مرة أخرى إلى بلده الفشن، وذهب يحيي السهرات في المآتم كقارئ للقرآن الكريم في بلدته والقرى المجاورة له. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
1: صدق الله العلي العظيم. حضر الشيخ طه إلى القاهرة وأقام بحي الحسين عليه السلام، وكان قريبا منه في السكن الشيخ علي محمود ملك التواشيح الدينية. كان للشيخ علي محمود فرقة تواشيح خاصة، فعرض على الشيخ طه الفشني أن ينضم إليه. استدعاه رئيس الإذاعة وقال له: يا شيخ طه، بكرة لازم تكون عندنا في الإذاعة المصرية، وصوتك لازم يأخذ فرصته ويستمع له الناس في كل بر مصر. وفي اليوم التالي ذهب الشيخ طه للإذاعة وأجرى اختبارا، والتحق بالإذاعة المصرية سنة 1937. قدرت لجنة الاستماع صوته بأنه قارئ من الدرجة الأولى الممتازة، وكان مخصصا له قراءة ساعة إلا ربع في المساء في الإذاعة المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. عين الشيخ طه قارئا لجامع السيدة سكينة عليه السلام عام 1940 حتى وفاته، واختير رئيسا لرابطة القراء خلفا للشيخ عبد الفتاح الشعشاعي سنة 1962. ومن أشهر التواشيح كانت ميلاد طه، يا أيها المختار، حب الحسين، وابتهالات مثل السلام عليك يا شهر رمضان. أنشأ فرقة خاصة به للإنشاد الديني عام 1942 مع استمرار عمله كمقرئ للقرآن الكريم.

الشيخ الفشني أول من ظهر بالتلفزيون المصري، كذلك أصبح رئيس رابطة القرآن الكريم بعد وفاة الشيخ الشعشاعي، كما اختير لإحياء الليالي الرمضانية بقصري عابدين ورأس التين، وصار القارئ المفضل للرئيس جمال عبد الناصر، وسافر للعديد من البلدان لإحياء ليال بها، وكرم من العديد من الرؤساء. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله.
1: صدق الله العلي العظيم. تعامل الفشني مع عدد كبير من الملحنين الذين رأوا فيه طاقة صوتية غير عادية، وعلى رأس هؤلاء الشيخ زكريا أحمد ومرسي الحريري وسيد شطة، كما أدى الفشني أعمالا من تلحين المشايخ علي محمود ودرويش الحريري ومحمد صبح

وتوفي الشيخ الفشني بديسمبر في العام 1971 تاركا إرثا كبيرا ومهما في قراءته للقرآن الكريم.

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم. بسم الله.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.

شيعتك شعبك والردت دربك والجرح يا المهدي صوب المهدي ساعد يساعدك ربك.

0: كل حيا وسلم من دمعك خجل زمزم لجل عينك يا بدر التم يهون البينا لا تهتم سلامت سلامت سلامت قلبك من الهم
1: سلامت قلبك من الهم.

نتكلم حزننا بمهجتك خيم عساك من الحزن تسلم سلامت سلامت سلامت قلبك من الهم.

عينك تراقي وحقك تعاتي، لو إلك ما نشتكي وعنك لهينا، هذا قلب واجي ندعي ونحن.

0: لهجة المحب يكتب حنينه.
1: يقين الشكوى تتسلم، نوقع حب دموع ودم

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: إسلام علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة رضي الله عنهما.
1: لقد أسلم علي بن أبي طالب عليه السلام وهو يومئذ ابن 10 سنين، وكان يعيش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، وأخذه النبي ليخفف عن عمه حيث كان أبو طالب كثير العيال وقليل المال. وأسلم كذلك زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد تبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان إسلام هؤلاء وهم أهل بيت النبي شهادة من أقرب الناس إليه وأعرفهم به وبصدقه وبإخلاصه وحسن سيرته صلى الله عليه وسلم.
0: إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. كان أبو بكر الصديق أول من أسلم من الرجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان رجلاً محبباً وسهلاً يألف الناس ويألفونه، وكان عالماً بالأنساب وبأحوال القبائل وبعادات الأمم، فقد كان تاجراً زادته التجارة علماً وتجربة ومعرفة، وكان لطيف المعشر حلو الحديث، وكان ذا جاه ومنزلة وثروة في قريش، وكان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وكانت تجمعه به جامعة قوية من الثقة والإخلاص وصدق الصحبة، فما كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإسلام حتى أسلم، وكان إسلامه إسلام الواثق المطمئن إلى صدق ما جاء به صاحبه، فجعل يدعو إلى الإسلام سرا من كان يثق به من أصدقائه، فآمن بدعوته عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن الزبير، فجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استجابوا له فأسلموا وصدقوا بالله ورسوله.
1: فكان هؤلاء النفر أول السابقين إلى الإيمان بالله ورسوله، فكانوا الدعائم الأولى في بناء الإسلام والأساس الذي قام عليه صرح الإسلام الشامخ. ثم تلا هؤلاء رجال من قريش لهم شرف ومكانة، ثم دخل في الإسلام رجال ونساء كثيرون حتى فشى ذكر الإسلام بمكة وتحدث به الناس.
0: بداية الجهر بالدعوة.

0: كانت الدعوة سرية في بدايتها، ومرت 3 سنوات والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإسلام بشكل سري، ثم أمره الله تعالى بإظهار دعوته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد على جبل الصفا ونادى بأعلى صوته: يا صاحباه! وكانت صيحة معروفة عند العرب يقولها من أحس بخطر ما، فاجتمعت إليه بطون من قريش، فقال صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني كعب، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم، بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟
1: ومنذ ذلك الوقت لم يزل صوت الحق يرتج دويه في أرجاء مكة، فقد أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة للإسلام، وصدع بالحق كما أمره الله تعالى، ولم يبعد منه قومه، ولم يردوا عليه حتى ذكر آلهتهم وعبها. فلما فعل ذلك أظهروا عداوتهم، وانفجرت مكة بمشاعر الغضب، واستنكرت حين سمعت صوتا يجهر بتضليل المشركين وعباد الأصنام. فقامت قريش تستعد لحسم هذه المعركة بين الإيمان والشرك منذ البداية. فقد عرف سادة القوم وكبراؤهم أن عبادة الله وحده لا شريك له ستقضي على سلطتهم القائمة على المظالم والسيئات، وسرعان ما جمعوا وفدا من أشراف قريش وأرسلوه إلى عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من دين وعقيدة. فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا وردهم ردا جميلا، فانصرفوا عنه، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه.

0: تعذيب قريش للمسلمين.
1: عزيز المستمع، لما يئست قريش من تراجع النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته، أنزلوا غضبهم على من كان أسلم من أبناء قبائلهم، فوثبت كل قبيلة على من فيهم من المسلمين، فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش. وكان بلال الحبشي وقد أسلم يخرجه مولاه أمية بن خلف إذا حميت الظهيرة، فيطرحه على ظهره في بطاح مكة، ثم يضع صخرة كبيرة على صدره، ثم يقول له: لا والله، لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. فيقول بلال وهو على هذه الحال: أحد أحد.
0: وكان بنو مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر وأبيه وأمه، وكانوا قد أسلموا، يخرجون بهم إذا حميت الظهيرة واشتد الحر، يعذبونهم برمضاء مكة، فيمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. حتى قتلت أم عمار أثناء تعذيب المشركين لها وهي مصرة على دينها، فكانت أول شهيدة في الإسلام.
1: أما مصعب بن عمير فكان من أجمل شباب مكة وأنعمهم، فلما أسلم وعلم أبواه بذلك أخذوه وحبسوه، فلم يزل محبوسا حتى خرج إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى.
0: ولما أسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه أخذه عمه الحكم بن أبي العاص بن أمية، فأوثقه رباطا وقال: أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟ والله لا أحلك أبدا حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين. فقال عثمان: والله لا أدعه أبدا ولا أفارقه. فلما رأى الحكم صلابته في دينه تركه لحال سبيله.

0: إيذاء كفار قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عزيزي المستمع، لما لم تلق قريش نجاحا في صرف هؤلاء الفتيان الذين أسلموا عن دينهم ولم يلن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتد عليهم ذلك فأغروا برسول الله صلى الله عليه وسلم سفهاءهم فكذبوه وآذوه ورموه بالسحر والشعر والكهانة والجنون، وتفننوا في إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الإسلام على وفود القبائل أثناء الحج، كان أبو لهب يمشي وراءه ويقول: لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب. وكان أبو لهب قد زوج ولديه عتبة وعتيبة ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: وعلى بابه ليلا، وكانت امرأة سليطة اللسان تبسط لسانها وتفتري وتدس وتؤجج نار الفتنة ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وقائمة المعذبين في الله طويلة ومؤلمة جدا، فما من أحد علموا بإسلامه إلا آذوه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقابل كل ما يلقاه وأصحابه بالصبر، فقد أمره الله بأن لا يقاتل أحدا، فلم يكن القتال مشروعا آنذاك.
1: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم.

0: الله سبحانه وتعالى منزل الماء من السماء مطرا يخرج به نبات الأرض من كل صنف، فأخرج من النبات شيئا أخضر،
1: وأخرج من طلع النخل عناقيد قريبة من المتناول، وجنات من الأعناب والزيتون والرمان بعض لا يتشابه مع بعض.
0: انظروا إلى ثمره كيف يخرج صغيرا ثم إلى حالة نضجه، فإذا ما نظر البشر إلى هذه الظواهر لآمن بصنع الله وعظمته.
1: ومن أهم الدروس التي نستقيها من هذه الآية الكريمة، على الإنسان أن يؤمن بكل جوارحه بما صنع الله سبحانه وتعالى وما هيأ لكل الناس من نعمة العيش، وكيف يخرج ثمر هذه النعمة. فعلى العقل أن يدرك ويتأمل ذلك جيداً.

0: وقد خلفهم في دعوته ابنه وزوجته، فكانا من المغرقين.
1: وقال نوح عليه السلام: اركبوا في السفينة باسم الله مكان جريها ومكان إرسائها، إن ربي لغفور رحيم، فهو الذي ينجيكم من الغرق والهلاك. فركبوا ذاكرين اسم الله كما أمروا.
0: السفينة تجري بهم في أمواج كالجبال،
1: فاهتزت عاطفة الأبوة في نفس نوح عليه السلام، فنادى ابنه وكان معتزلا إياه في ناحية وقال له: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: يا أبتي، سألتجئ إلى جبل يحميني ويبعدني من الماء. قال له أبوه: لا شيء يحميك من عذاب الله إلا من رحم. فابتعدت السفينة وحال بينهما الموج، فكان من المهلكين غرقا ومن معه من الكافرين.

إلهي، هدني من عندك وأفض علي من فضلك، وانشر علي من رحمتك، وانزل علي من بركاتك. سبحانك لا إله إلا أنت، اغفر لي ذنوبي كلها جميعا يا رحيم يا كريم. أن تصلي على محمد عبدك ورسولك، واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا، وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب، يا كريم يا الله.

0: اللهم أعنا على صيام شهرك الكريم، وجنبنا فيه من هفواته، وارزقنا فيه ذكرك بدوامك وتوفيقك يا هادي المضلين.
1: اللهم ارزقنا فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام يا ملجأ الآملين.
0: اللهم اجعل لنا فيه نصيبا من رحمتك الواسعة، واهدنا فيه لبراهينك الساطعة، وخذ بناصيتنا إلى مرضاتك ومحبتك يا أرحم الراحمين.
1: اللهم اجعلنا فيه من المتوكلين عليك، واجعلنا فيه من الفائزين لديك، واجعلنا فيه من المقربين إليه بإحسانك يا رب العالمين يا

إنني البدر في السماء مضيء، ألبس الكون بهجة وجلالا. كم يزين الوجود من شعاع، في دجى الليل نوره يتلالا. أزدهي الناس بالسنى والبهاء، وأسر القلوب والآمالا. هذه صنعة الإله، فقولوا جل من أبدع الوجود تعالى.

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. صدق رسول الله.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم يطرح في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعن خولة بنت عامر الأنصارية، وهي امرأة حمزة رضي الله عنهما، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة. صدق رسول الله.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، والتي نتوقف عند بعض المحطات التراثية، مستحضرين سحر الماضي وألقه الذي غاب عنا. سوق الكتب في بغداد بين الانطفاء والتوهج. أعزائنا المستمعين، يذكر المؤرخون أن سوق الوراقين في بغداد كان يقع قريبا من باب البصرة، والتي هي إحدى أبواب مدينة المنصور المدورة. تمتد هذه السوق بين منطقتي القنطرة وطاق الحمداني في قطيعة وضاح في الكرخ، وتمثل هذه المنطقة حاليا المنطقة المسماة الشالشية. ووضاح هذا كان من موالي الخليفة المنصور، واستمر الحال هكذا حتى العهد البويهي، حيث انتقل سوق الوراقين إلى الجانب الشرقي من بغداد. من المعروف مستمعين الكرام أن الخليفة المنصور كان قد أخرج الأسواق خارج أسوار مدينته المدورة، وكان إقدامه على تشييد بعض البنايات في الجانب الشرقي وبناؤه قصر الخلد على الشاطئ الغربي مبعثه إفهام الناس بأنه لا خوف عليهم من وجودهم خارج الأسوار. يذكر المؤرخ الطبري أن السبب الذي دفع المنصور إلى نقل الأسواق هو ما بلغه أن تجاراً غرباء يبيتون داخل أسوار المدينة، وأن وجودهم ربما كان خطراً على المدينة إذ لا يؤمن جانبهم، وكان يخشى أن يكون منهم جواسيس للأعداء. فيما يذكر المؤرخ ياقوت الحموي المتوفى في العام 626 هجرية في كتابه معجم البلدان، جاء فيه أن المنصور قد تضايق من ارتفاع الدخان من الأسواق وإسودات حيطان بغداد أيضا. ويذكر المؤرخ اليعقوبي المتوفى في عام 284، قال إن أكثر من 100 حانوت لبيع وشراء الكتب كانت موجودة في سوق الوراقين، هذا مع الأخذ بنظر الاعتبار أنه لا توجد أي علاقة لسوق الكتب الحالي سوق السراي أو شارع المتنبي بسوق الوراقين العباسي إلا من حيث تشابه الوظيفة والاسم.

مستمعين الكرام، يذكر المتابعون والفولكلوريون أن سوق السراي الحالي لم يكن في بداية نشأته سوقاً للكتب، وإنما كان يعرف بكونه سوقاً للشبقشية، أي أصحاب مهنة صناعة التدخين وأصحاب الحرف والمهن الجلدية والساعشية، وهو اتخذ اسمه من سرايا الحكومة المجاور له.

الكتابات التاريخية مستمعين الكرام تشير إلى أن جامع الوزير الملاصق لسوق السراي قد تم بناؤه على عهد والي بغداد الوزير حسن باشا في العام 1006 للميلاد. الطريف في هذا الأمر أن بناء هذا الجامع كان من أموال التجار المنهوبة من بعض اللصوص، حيث اختلطت بعد استردادها منهم فلم يعرف أصحابها، واقترح الجميع على الوزير أن يبني الجامع بأثمانها. المستشرق الفرنسي نيبور يذكر في رحلته في القرن 18 عند مروره ببغداد، يذكر أنه لم يكن هناك وراقين أو سوق للكتب في بغداد مثل مدينة القاهرة المصرية التي اشتهرت بسوق الوراقين، حيث أن الذي يحتاج إلى كتاب في القاهرة يستطيع الحصول عليه بسهولة من سوق الوراقين بعد أن يدفع ثمنا معينا، ويتم الاتفاق كذلك على حجم الكتاب وسعته وحسب رغبة المقتني في إضافة بعض النقوش والزغارف والتذهيب وغيرها من أمور التسويق. أما في بغداد فإنك لن تستطيع الحصول على ما تحتاج إليه من الكتب إلا بعد وفاة أحد العلماء، إذ يتم بيع كتبه في مزاد يوقد لهذا الغرض. هكذا جرت العادة إذن كما يذكر نيبور. ونستدل من ذلك أيضا أن فترة القرن 17 و18 و19 قد شهدت فترة ركود وسبات في سوق الوراقين ببغداد، وهذا الأمر بحد ذاته يشير إلى أن انطفاء مصباح الحضارة الذي كان يشع من بغداد فيما مضى قد انطفأ. السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو كيف كان الطلبة والأساتذة على قلتهم؟ كيف كانوا يحصلون على ما يحتاجون إليه من كتب؟ الجواب هو أن هؤلاء كانوا يحصلون على الكتب بواسطة تقسيم الكتاب إلى ملازم، توزع هذه الملازم على الطلبة فيقوم كل طالب بنسخ ملزمة من الورقة تبلغ 10 أوراق في ليلة واحدة، وبهذه الطريقة يتم الحصول في يوم واحد على كتاب واحد. وكانت هناك أيضا طريقتان كان الوراقون في القاهرة يستخدمونها، حيث يتم الحصول بواسطتها على ما يحتاج إليه الشخص من كتب. الطريقة الأولى أن الوراق لديه مجموعة من النساخ يعملون في محله، يقومون باستنساخ أكثر من نسخة من الكتاب أو الكتب الرائجة، وفي حالة طلبها من قبل المحتاج يتم بيعها فورا. الطريقة الثانية هي أن يأتي المحتاج إلى محل الوراق بنسخة من الكتاب الذي يرغب فيه فيتم نسخها.

مستمعينا الكرام، من أشهر النساخين في بغداد كان هناك شخص اسمه العشاري، ويذكر المؤرخون أنه كان يلف أصابعه بالقماش ليقوم بعملية النسخ الشاقة والطويلة. وكانت مهمة نسخ الكتب من الأعمال التي يلجأ إليها المتعلمون الذين لا يجدون عملاً، فتضطرهم ظروف المعيشة للقيام بهذه المهنة. وكما ذكرنا سابقاً في حديثنا، فإن سوق الصراعي لم يكن معروفاً ببيع الكتب في أوائل القرن الماضي أو ما قبله، فقد عرف عن العاملين في سوق الصراعي أنهم كانوا يتعاطون بيع الطرابيش والكلاوات والشارات العسكرية والصناعات الجلدية المختلفة، وبيع التتن وآلة التدخين أي الشبقشية. ولم يكن في بغداد كلها في ذلك الحين سوق متخصص ببيع الكتب، كان البيع يتم في جوامع معينة في بغداد مثل جامع الوزير والآصفية الذي كان مقرا للمولوية، الذين عرف واشتهر العديد منهم ببراعته ودقته في الخط والزخرفة. وكما يبدو فإن ذلك كان جزءا من هذه الطريقة. وكان هؤلاء الخطاطون يسكنون في غرف بالطابق الثاني من جامع الآصفية، وقد أزيلت هذه الغرف في الآونة الأخيرة عند إجراء التعمير والتجديد لهذا الجامع القديم ببغداد. كان هؤلاء الخطاطون يمتهنون إضافة إلى حرفة الخط والتزويق والزخرفة حرفة تجديد الكتب باعتبارها مكملة لعملهم، حيث أنهم عند انتهائهم من استنساخ الكتب كان لابد من أن يقوموا بتجليدها. وكان مستمعي الكريم يجري بيع كتب المتوفين بمزادات في ساحات الجوامع كما ذكرت الصحف الصادرة في ذلك الوقت. ومن الذين عرفوا واشتهروا بائع كتب يدعى عبد الرحمن الدلال، وهو من المعممين، حيث ورد اسمه في إعلان بيع كتب بجامع الوزير في جريدة الزوراء، وهذا نصه: إن عبد الرحمن فندي خطيب جامع الوزير عنده كتب معتبرة نفيسة الذين يرغبون لها من العلماء الأعلام والمأمورين الكرام، فليحضروا نهاري الجمعة والثلاثاء إلى المزاد الذي يجري فيها في الجامع المذكور، وذلك من الساعة 12 صباحا إلى الساعة 4. ولأجل البيان تحرر الإعلان. وكان هذا الإعلان مؤرخا في 26 من ربيع الثاني من سنة 1289 هجرية، في 20 من حزيران من عام 1872 للميلاد. وكانت بعض المزادات تجرى في جامع المدرسة المرجانية، حيث بيعت كتب العلامة علاء الدين الألوسي المتوفي في عام 1922، والتي تم طبع معظمها في الإستانة.

إلى هنا أعزائنا المستمعين نصل إلى نهاية حلقتنا هذه، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة لنشتم أريج الماضي وعبقه. إلى اللقاء وشكرا لكم.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أسلمت وجهي

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
3: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00006 و 077-41-00006.
4: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 حزيران 2026 في تمام الساعة 11:00 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريجي الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
5: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
6: تخرج أول دفعة ماجستير ضمن برنامج التوأمة بين جامعة المستقبل وجامعة USM الماليزية في تخصص هندسة تصميم أنظمة الإلكترونيات.
2: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام،
7: حتى يحلى صباحك. اسمع المستقبل اف ام.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. دورة الرسم وصناعة القصص باستخدام الذكاء الاصطناعي للأطفال من 8 إلى 15 سنة، حيث يتعلم المشاركون فيها ابتكار الشخصيات وصناعة القصص وتحويل أفكارهم إلى أعمال فنية رقمية، مدتها أسبوعان وبإجور 75,000 دينار، والتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
0: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
2: كلية التقنيات الصحية والطبية في جامعة المستقبل تفتتح وحدة حدائق العلوم التكنولوجية دعما للابتكار والتطبيق العملي.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصة الثواني، يلا نكمل الأغاني. صباحكم خير وسعادة من إذاعة جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 07841-00006 و 07741-00006.
3: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
4: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
5: رئيس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي يفتتح مركز الابتكار وريادة الأعمال في محافظة بابل لدعم المشاريع الريادية والابتكارية وتعزيز توجه الجامعة نحو اقتصاد المعرفة والجامعة المنتجة.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام،
6: جديد على المستقبل اف ام، الاولى في بابل.

This is المستقبل University Radio. Radio. 91.7 FM.

قد الهوى. صباح مليان هدوء ولحظات حلوة عليكم مستمعينا الأحبة، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل. نلتقي وياكم من جديد ببداية يوم جديد، يوم يحمل تفاصيل الخاصة وحكاية مختلفة لكل واحد من عندنا.

إذن صباح الإيجابية، صباح الورد والتفاؤل، نتمنى لكم يا ربي صباح مليان راحة وطمأنينة، ونرافقكم خلال هالساعات بفقرات متنوعة وسوالف قريبة منكم وإلكم، ونشارككم بيها بهذا الوقت الجميل. خليكم ويانا ونورتونا بهذا الصباح ببرنامج على هواكم.

0: يمكن اكو ناس وهوايدة تسمعنا حاليا بالطريق. يا منار
1: صباح عليكم. قبل الناس اللي تسمعنا بالطريق انا هاي هسه لوني سببت لي حركة
0: اعصاب. ماني دا حاول انسيج سالفه الشاي يعني مو ممنوع عليك.
1: لا شاي مهيلك ماله والله هذا الحديد مشكله.
0: صباحكم شاي مهيل يا منار.
1: وبعد شنو تتواصلين يعني
0: كل شيء يعني ما حبيت هاي الفقره. ونصبح عليكم مستمعينا ونقول لكم صباح الخير والعافيه عليكم والمحبه. ان شاء الله تكونون بخير دائما. وبداية هذا الأسبوع الجميل إن شاء الله يا ربي يتكلل بنجاحات وطاقة إيجابية ولحظات حلوة مليانة عليكم مستمعينا. أنا ومنار اليوم وياكم مريم الزبيدي وزميلتي المتألقة جميلة منار العامري وأكيد يرافقنا مخرجنا المبدع دائما مصطفى زيكو. خليكم ويانا.

0: وحبكم بقلبنا شكبرا أكيد عبر الموجة 91.7 FM. نصبح عليكم مرة أخرى مستمعينا، وإن شاء الله يا ربي تقضون ويانا ساعة ونص حلوة مليانة بفقرات جميلة وأفكار متنوعة، وأكيد رح نطرح مواضيع ونتناقش بيها وياكم مستمعينا واللي دي يسمعنا من خلال موجتنا 91.7 FM أو من خلال البث المباشر على الفيسبوك. أكيد حاليا يبث على صفحتنا المستقبل FM بالإنجليزي، موجود البث المباشر، تقدرون تشاركونا، وأيضا من خلال اليوتيوب وتطبيق المستقبل FM تقدرون تسمعونا بكل وضوح.
1: نعم، صباح الخير والعافية عليك مرة أخرى يا مريم. صباح الورد لكل مستمعينا. طبعا هاي صباح الورد ضرورية باعتبار زميلتنا إسراء، تحياتنا إلها.
0: تحياتنا
1: دائما تجاكرني بالورد خفات. يعني
0: صباح الشمس الحارة نقدر نقول
1: تخبل
0: شو بعد تحبيها درجات الحرارة رجعت ترتفع
1: والله ولا مل منها
0: ديش الفترة
1: اليوم 45 الحرارة
0: ومكيفة بعد تحبين الصيف
1: أحب ليش لا
0: ما اشتقيتي للشتاء أبد
1: استكان الشاي الحار الصبح
0: هو حتى ذا بالصيف هم طيب ماكو شيء نعمله
1: 50 الحرارة هم شربوا الظهر
0: إن شاء الله نقول لك إحنا تقومين بصحة وعافية وترجعين
1: للحديدين
0: يعني إيه الحديد يرجع إن شاء الله ينملي عندك خلاص يقبض وترجعين لاستكان الشاي
1: إن شاء الله.
0: وأكيد إحنا ما نفوت استكان الشاي بإذاعة جامعة المستقبل إلى نكهة خاصة وأكيد وسوالف وياكم مستمعينا إلى طعم ثاني.
1: نعم يا مريم، خلينا نسولف شوية مشاهداتنا الصباحية
0: اللي شاهدتي
1: طبعا
0: اليوم.
1: بداية تحياتنا لكل مستمعين اللي شكلهم متحزمين من الصبح يعني
0: تحياتنا لكل من يعلق وكل من يشارك
1: تحياتنا لهم. مريم اليوم الصبح وانا جاي للإذاعة صادفتني سيارة، هي يعني حاليا هو عطلة بالنسبة للمدارس الابتدائية. نعم. بس الأطفال اللي شفتهم بالسيارة
0: بعمر مدارس
1: عمر مدارس ابتدائية يعني ما أعتقد يعبرون حتى الثالث ابتدائي لأنه كانوا أطفال صغار، فهم كلهم ولد، ولو شايفة المنظر أنهم مادين يديهم من الجامات ويصفقون ويها
0: أكو أجواء يعني
1: أكو أجواء بالسيارة. ذكروني صراحة بأيام السفرات من كنا نطلع بالابتدائية،
0: هذه كانت منتهى الحرية عندنا من
1: يعني هذه الحفلة صراحة يعني كانت ننتظرها بروح لما تجي
0: وينطلقون.
1: انت يمكن ما ملاحقين يا مريم على هذه، احنا بايام النظام البائد كانت صعبه السفره على العائله.
0: نعم.
1: فمن كانت تيجي سفره المدرسه هاي الفرحه بالنسبه للطالب مو عاديه،
0: هذا متنفس كلش كبير
1: كبير. مع ان سفرتنا ما كانت تتجاوز حدود بابل او هيك،
0: نعم على مستوى المحافظه لكن كان لها نكهه خاصه،
1: وهي كل سنه نفس المكان ما كانت هواي تختلف، مرات يودونا مراقد ائمه هيك شيء.
0: المهم اتذكر
1: يعني هاي هي المنسته بالسياره.
0: نعم، لأبناء الشعبة الخاصة بينا والشعبة الفلانية
1: تعرفين على أشكال ما شافتهم. نعم. أنت بالمدرسة
0: حتى علاقة الطالب مع المعلم أو المعلمات تكون مختلفة بأيام السفرات.
1: صح. طبعا هاي اللحظات اللي بالسيارة اللي ما تتعوض هي أحلى ما بالسفرة، ودائما نشوفين الطالب يعني ماكو شيء اسمه يقعد على كرسي، لا القاعد أصر على الرجمة مع الكرسي وهو واقف يعني رجلي على الكرسي
0: أريد يطلع من الجامعة
1: عافية من الفرحة ما يعرف شو يسوي، بس يخلص الطريق كله صفقة وأغاني وهوسة وفرحة وهيك شيء، فتحسي ينطلق بهذه اللحظة.
0: اليوم شفتي نفس المنظر تقريبا.
1: اليوم المنظر اللي شفته صراحة نفس يعني رجعني لهذيك الأجواء، رجعني لذيك اللحظات، وما أعرف حبيتهم الطريق كله تدور يباعونهم
0: حلوة المشاهدة
1: وفرحانين وهاي منيت أروح أصعد وياهم صراحة
0: فعلا خذوني معاكم مثل ما يقولون. فعلا هذه الأجواء الطفولية الحلوة صرنا نفتقدها، يعني ممكن شوف أكو نظام بالطريق معين هو للأمن أكيد وللحفظ، لكن هذه الفعاليات الجميلة العفوية اللي تصدر من الطلاب أو من الأعمار، حتى أنت كعمر أكبر منهم يعجبك تصيرين بدالهم.
1: طبعا يعجبك تكونين وياهم وتعيشين نفس الأجواء. ولا يخصني ولا لي علاقة بي، بس مجرد شفته بالعكس يعني ضحكني وذكرني بشيء حلو
0: بين ذكريات قبل وأيام الطفولة.
1: صح.
0: فبالتالي يصير مشاعر تكون حلوة بلحظة مشاهدة مثل هيك مناظر.
1: فعلا
0: احنا إن شاء الله نتمنى أطفالنا وأطفال العراق ومحافظتنا الحبيبة دائما يكونون بخير وتعمل فرحة، وهذه الأجواء اللي شفتيها وشفتي فرحتهم إن شاء الله تكون مستمرة دائما، ويعمل أمن والأمان على بلدنا الحبيب.

0: نعم مستمعينا، نستعرض وياكم برامجنا لهذا اليوم، يوم الاثنين، من إذاعة جامعة المستقبل وعلى الموجة 91.7 FM. وبداية يوم الاثنين أكيد يرافقكم برنامجكم الصباحي، برنامج على هواكم. راح أكون وياكم أني مريم الزبيدي وزميلتي الجميلة منار العامري ببرنامج على هواكم، ساعة ونص إحنا وياكم مستمعينا.
1: نعم مستمعينا الأحبة، بعدها الساعة 5 أيضا برنامج مباشر اللي هو برنامج حكاية فكرة، أكيد أنا راح أكون وياكم بهذه الساعة، ساعة 5، وحكاية فكرة لهذا اليوم عن موضوع الفراغ ويعني أسبابه ونتائجه وكل ما يحيط بفكرة الفراغ. اليوم نستعرضها من خلال ساعة الظهيرة.
0: نعم يا منار، تصبحين وتمسين على مستمعينا بصوتك الجميل. وختام برامجنا لهذا اليوم يوم الاثنين مستمعينا، برنامج الجواب الأخير راح يكون الساعة 9 مساء مع الزميل زيد الأصيل.
1: تحياتنا لك أكيد.

0: إذن مستمعينا الأحبة متواصلين وياكم وفقرات برنامجنا الصباحي لهذا اليوم على هواكم. وقبل ما نبدي بالفقرات خلي نقرأ التعليقات اللي وردت لنا على صفحة الفيسبوك المستقبل أف أم. أول تعليق أكيد لمستمعنا الدائم والمواظب يوميا نجم المستمعين، تحياتنا إلى غيث أحمد الخفاجي، يقول صباح الخير والعافية عليكم. صباحك ورد يا غيث، صباح العافية عليك. ومن بعد غيث علي البابلي يقول صباح الخير وداز وردات اثنين. طبعا هاي إسراء من قد ما تنب علي اوكي اليوم الوردات انه مو إليك إسراء. صباحك ورد وعافية يا علي البابلي. حوراد يقول صباحكم ورد بكل ألوانه، أحلى تحية صباحية إلكم. وداز قلوب تقول صباحكم خير وعافية وصحة وسلامة وسعادة دائما إن شاء الله، نجاح وتوفيق إلكم، صباحكم عسل يا عسل أنت المريومة الجميلة وست منار العامري العسولة. شكرا إليك يا حوراء. وداز كوما ورود وشمس، لا هذا كله بس ورد، ورود ملونة
1: مبيع عباد الشمس، زهرة عباد الشمس
0: تقول هاي الورود إلكم مريومة جميلة ست منار العامري العسولة. شكرا إليك يا حورة.
1: يا حورة جميلة.
0: أحمد الكعبي قوس يسعى صباحكم يا ورود المستقبل من أخوكم أحمد أبو علي.
1: يسعى صباحك يا أبو علي.
0: أحمد نعم مخلد أيضا.
1: مخلد محمد يقول صباح الخير والصحة والعافية على جميع كادر جامعة المستقبل وعلى أحلى مستمعين، ويسعد صباحك أيضا يا مخلد.
0: يسعد صباحك يا مخلد.
1: وأحمد الكعبي يرجع يصبح علينا ويقول صباحكم أحلى ريوق، يذكرنا لازم بالريوق. يسعد صباحك يا أحمد.
0: ألف عافية يا أحمد.
1: وأملي بالله ويام صبح علينا وتقول صباح الخير على ست منار وست مريم الغاليات. يسعد صباحك ورد. يا هيومة. وحسين شافي أبو شمس يقول صباح الخير والعافية عليكم يا كادر إذاعة المستقبل وعلى مستمعيكم، وعليك يا أبو شمس. وأكيد هو مخلينا هواي شموس، أربع شموس.
0: أوكي. يعني شكرا لك يا أبو شمس اليوم بما أنه ماكو إسراف دس بس الشمس
1: ذكرت درجة الحرارة بالأربعين.
0: شكرا لك يا أبو شمس. أيضا قبل أبو شمس يا مريم أحمد الكعبي يقول هو أكو أحلى من الشتاء غير يخبل. لا لا الصيف أحلى أحمد الكعبي،
1: منار ما تقتنع
0: لا تحاولون. وهيام أيضا تقول منورات الجميلات الحمد لله على سلامة ست منار. شكرا إليك يا هيام. يعني إحنا صار بالنسبة لنا هذني الحديد ولا الفيتامين دي وهذني إن شاء الله هذني عادات وتقاليد أني مو مرض. نعم يا مريم.
1: ومن بعدها غيث أحمد الخفاجي يرجع يعلق ويصبح علينا يقول صباح الخير والعافية على ست منار الغالية وعلى ست مريم العزيزة على سيد المخرج، صباح عسل يا رب. وهاي الوردات لبنت عمي دكتورة إسراء. صباحك يا غيث.
0: اليوم الوردات ما ملونة ذني بالأبيض والأسود،
1: حتى بغيابها أكو وردات
0: أبيض وأسود، ذني الوردات مو ملونات
1: ملون ما موجودة هي. وحيدر الحسناوي يصبح علينا يقول صباح الخير عليكم جميعا، رب يحفظكم ويوفقكم، أحلى قناة وأحلى كادر برنامج على هواكم. يسعد صباحك يا حيدر.
0: زينة يا مريم، زينة تقول صباح العسل لعيونكم وتحياتي للجميع، موفقين يا رب.
1: يسعد صباحك يا زينة.
0: تحياتنا لكم.
1: أكيد مستمرة تعليقاتكم مستمعينا من خلال بثنا المباشر، ونكمل فقراتنا لبرنامج اليوم.

نعم مستمعينا الأحبة، الآن ننتقل وياكم إلى فقرة جديد الأغاني، وأول جديد لهذا اليوم لزيد الراشد وأغنية حياتك من غناء زيد الراشد وكلمات محمد الواصف.

أما ثاني جديد ويانا مستمعينا بفقرة جديد الأغاني لهذا اليوم، الفنان سجاد البصير، أوديو بعنوان ما ناسيك، كلمات وألحان سيف الفارس، نسمعها وياكم.

0: نعم مستمعينا، آخر جديد لهذا اليوم للفنان حسن سلام وأغنية بطلنا يا معدل للمنتخب الوطني. أكيد
1: تحياتنا لمنتخبنا الوطني.
0: هذه الأغنية من كلمات عبد الحسن جاسم وألحان سلام حسن.

0: نعم مستمعينا، متواصلين وياكم عبر الموجة 91.7 FM إذاعة جامعة المستقبل. ومن بعد جديد الأغاني مستمعينا نروح لفقرة ليش وليش. وسؤالنا اليوم بليش وليش يقول: يا منار، مرات واحد يقول لك كلمة بكم ثانية لكن أنت تتذكرها بعد سنوات، ليش برأيك؟
1: ليش؟ هسه نعرف ليش.
0: ليش؟
1: لأنه الدماغ ما يتعامل ويا الكلمات كلها بنفس الطريقة. نعم. مرات الكلمات الجارحة ترتبط بمشاعر قوية مثل الحزن أو الإحراج أو الخوف، لكن هذه المشاعر تخلي الدماغ يخزن الموقف بصورة أعمق. يعني إذا أحد مدحك اليوم ممكن تنسى المديح بعد فترة، بس إذا أحد أهانك قدام الناس غالبا تتذكر التفاصيل كلها، حتى المكان والأشخاص وحتى نبرة الصوت.
0: نعم.
1: علميا الدماغ يعتبر التجارب المؤلمة مهمة للبقاء، لذلك يحتفظ بيها حتى يحاول يحميك من تكرارها بالمستقبل.
0: حلو، الدماغ يحاول يحمينا، لكن احنا مصرين نتذكر،
1: لازم
0: مصرين. ولهذا مستمعينا مرات كلمة واحدة تترك أثر أكبر من عشرات الكلمات الحلوة، فانتبه شو تقول للناس، لأن الكلمة يمكن تطلع من لسانك بثانية لكن تبقى بقلب شخص آخر لمدة سنين. وسؤالنا لليوم يقول: تتذكر أكثر كلمة حلوة سمعتها لو أكثر كلمة جرحتك؟ برأيكم؟
1: أنا الكلمة الحلوة أتذكرها أكثر شيء، يعني هذه كلمة ما أنساها بحياتي، كان من أستاذ عندي يعني الحياة الجامعية، هو يمكن ثالث دكتور باختصاصه بالعراق كله، فأتذكر قال لي حشاي، قال لي أنت منار، وفعلا منار
0: فعلا،
1: يعني ما أنساها هاي الكلمة أبدا.
0: فعلا كانت عنده رؤية كلش واضحة، وفعلا نحن نتذكر الكلمات الحلوة أكثر ممكن يا منار، أتفق وياك، بسبب أنه إحنا هذا استحقاقنا، أنه إحنا نعرف نفسنا ونعرف
1: يعني استحقاقنا. خاصة فعلا يا مريم، هذه ملاحظة مهمة، لما يكون الكلمة هي فعلا متواجدة بيش، بس يمكن مو هو اللي ملاحظيها،
0: فتحسين بفرحة من المقابل، ممكن سلط الضوء، ممكن يعني عرف قيمة هذا الشيء اللي أنت متميزة به، فممكن طرحها بصورة غير مباشرة، فأنت تفرحين أنه أنت ما كلفتي نفسك أنه أنت تحكين هذه الصفة،
1: بذلتي جهود أن توضحين أو تبررين،
0: لا بسهولة للمقابل، فهذه نعمة من رب العالمين. وأيضا الكلمات الحلوة نحتفظ بها أكثر من الكلمات الجارحة، لأن بالتالي ممكن يكون أكو يعني عدم تطابق، وممكن يكون أكو ظلم بالكلام،
1: المقابل ما يفهمك على قولتها ما يعرفك ما يفهم.
0: نعم، مرات تكون أكو غيرة عند البعض، فبالتالي إحنا ما نأخذ كل كلام على محمل الجد، لكن الكلام الحلو يبقى بالذاكرة، وإن شاء الله يا ربي دائما تسمعون كلام طيب ويجبر بخاطركم.

0: نعم مستمعينا الأحبة، ما زلنا متواصلين وياكم، وحلقتنا لهذا اليوم من برنامج على هواكم، وهذه الحلقة اللي مريانا شنو مليانة
1: مريانة على وزن مريم منار
0: اليوم، ما أعرف الحلقة كلها ضحكوا سوالف
1: خلف الكواليس كان يديمها
0: آمين يا رب. موضوع حلقتنا لهذا اليوم يقول: ليش دائما نسأل الأشخاص وين رايح؟ هل هو فضول لو قلق لو شنو؟ ويا زميلنا أكيد فاروق الجمل اليوم التقرير عن هذا الموضوع، ليش دائما نسأل الأشخاص وين رايح؟ صدق هاي الحالة ليش؟
1: وإحنا هم عندنا فضول نعرف إنه أنتوا شنو رأيكم بموضوع حلقتنا لهذا اليوم، لكن بعد التقرير نسمع وياكم ونرجع.
2: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
2: سؤال على السريع جاهز؟
3: جاهز.
2: ليش العراقي دائما يسأل وين رايح؟ حتى إذا يدرت وين رايح لازم يسألك وين رايح.
3: هو فضول، وحتى لو يعرف هيك ما تأكيد للمعلومة بس هيك. يعني شايف هاي ما كل شوية بالسالفة نص السالفة يقول لك شلون شلون شلون، هو الجواب نفسيته. بس هو سؤالي ذا.
2: هو هذا بس مجرد فضول لو تحسك فراغ بالكلام فخلي اقول هذا اللي في بالي، يعني
3: حتى لو ماك فراغ هي هيك ما تعرف شنو، مثل البوتيته بكل شيء توقع هاي هم نفس الشيء.
2: السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
2: سؤال على السريع جاهزه؟
4: جاهزه.
2: ليش العراقي دائما يسال وين رايح، وحتى اذا يدري بيك وين رايح هم يسالك وين رايح؟
4: هو لازم يسال اول من باب الفضول وثانيا من باب القلق على هذا الشخص.
2: زين اوكي، بس احنا عندنا القلق خلاص ان شاء الله جديده، يعني هو احنا لان الاشخاص اللي نحبهم نقلق عليهم.
4: صح.
2: فلان نقلق عليهم نسالهم،
4: فلازم نسالهم انه انت وين رايح.
2: مو احنا ندري مرات ندري وين رايح.
4: اي بس احنا من باب القلق والفضول لازم نقول له انه وين رايح نتاكد من عنده.
2: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
2: سؤال سريع جاهزه؟
4: ماشي.
2: ليش العراقيين يسالون وين رايح، وحتى اذا درون بك وين رايح هم يسالوك وين رايح؟
4: يجوز هاي تكون رحمه بينا يعني.
2: يعني هو احنا بس هاي الكلمه نستخدمها اصلا؟
4: لا، أفواه كلمات ليش وشك ما فهمنا هو نستخدمها ونظل اللح بها هواي.
2: وليش اللح؟
4: حتى نعرف بالضبط هو شك وماكو.
2: هذا فضول.
4: أي.
2: لو تأكيد على معلومة استخباراتية.
4: هذا فضول.
2: شكرا جزيلا.
4: عفواً.

0: نعم مستمعينا، سؤالنا اليوم بشوية ممكن فضول يعني وريد نعرف ليش يصير عندنا فضول.
1: كان جانا خطر لو أجاكم خطر، بس أنا تلاحقت الموقف وسكت.
0: يعني راح يجينا لنا؟
1: أي أفتلكم الخطر لكم اليوم.
0: رحم الله والدي. نعم مستمعينا، سمعتوا أكيد موضوع حلقتنا لهذا اليوم مع زميل فاروق الجمل بتقرير.
1: ليش دائما نسأل الأشخاص وين رايحين؟
0: ليش؟
1: طبعا أكيد ننتظر مشاركاتكم على الأرقام 07 8 3 5 5 6 7 و 0 7 7 3 5 5 6 7. وأيضا ننتظر مشاركاتكم على البث المباشر عبر الفيسبوك. أيضا بإمكانكم أن تكتبون أراءكم حول موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وأكيد رح نقرأ التعليقات. وين اتصال هاتفي يا زيكو؟
0: نعم زيكو رح يحول لنا الاتصال مباشر ونقول ألو صباح الخير.
2: ألو صباح الخير.
0: صباح الخيرات والعافية.
2: شلونكم أغاتي؟
0: حياك الله.
2: شلون الصحة؟
0: والله إحنا بخير إذا أنتم بخير. يمكن لو عاد
2: والله عساكم بنص الصحة.
0: أحمد أبو علي.
1: أحمد أبو علي.
2: الله يحفظكم.
0: إحنا صرنا حافظين أصواتكم ونحاول نحزر قدر الإمكان.
1: ربي يعني كتبت الاسم من قبل ما أسأل.
2: ورا ما تخلصون البرنامج وين تروحون؟
1: وين نروح؟ نروح للإذاعة. وين نروح؟
0: بالإذاعة. نكمل شغلنا بالإذاعة.
2: وين وليش يعني تروح ل
1: هسه شو انت حولت السؤال علينا اخو؟ احنا المفروض نسالك
0: باب الفضول.
2: والعباس هذا السؤال يعني باستفزاز بفضول باستخبارات بكل شيء
0: بايج منا الظاهر.
1: هاي الاستخبارات الداخليه اللي بالبيت مو لهنا
0: ممكن برا البيت.
2: انا علاوي ابني يعني شغله اعتياديه
0: بس أم علاوي
1: لا صار بها أنا
2: بس إذا لا لا أم علاوي بالله سهلة أعرف شلون أكلف الوضع.
0: الحمد لله.
2: بس إذا تسألني بتي يعني أكو دفعة لازم أعرف شغلة استخباراتية.
0: ها يعني دازيها
2: أي مثلا
0: يعني أم علاوي دازتها
2: على واتساب من بتي يعني وأنا بالطريق مش ها بابا وين أنت افتهمت يعني اكو فد لغز
0: اكو سالفة بالموضوع. حاول تتأخر
2: الله يحفظهم يا رب. أقول لهم أنا ابن آدم يعني أطلق في الشغلة معاكسة على السريع.
0: بعدين تصدمهم بالواقع.
2: أي والله شلون.
0: هاي مو خوش.
2: يعني وهاي مال الوين عزة أموت من عدها وحق الله. بحيث ذاك اليوم أبويا سألني قال لي ها أبويا وين هسه زيكو راح يضحك لأن قلت له بالشغلة الحقيقية ما أقدر أحكيها على
0: يضحك زيكو يضحك.
1: زين أبو علي أبو علي أنت ليش تعتبر هاي شيش متأخذة من باب هي الاهتمام بالمقابل يعني؟
0: نعم
1: أو بالهم يمك يريدون يطمئنون عليك.
2: والله أخوي مهتمام لا شيء ما يعني الاهتمام أرد أقول لك 10%.
0: يعني عن تجاربك يعني مو حقيقية دائما.
2: اي 10% عن تجاربها يخاف عليك.
0: زين ابو علي
2: تبقى لا والله فضول يعني يدخل نفسه بدل السوالف.
0: هذا السؤال هو تعتبره من عادات وتقاليد يعني احنا حياتنا اليوميه لو ممكن نقدر نستغني عنه نقدر من الدخل.
2: عادات وتقاليد هاي مو عادات وتقاليد
0: باعتبار ممكن الفضول موجود عندنا دائما.
2: اي والله هاي يعني هاي يعني شنو كل شيء فتشغل
1: يعني تعتبرها هي فضول وتدخل.
2: والمشكلة احنا هم تعلمناها يعني بعد ما نقدر هم ما تنعرف يعني واحد اذا ما سألنا وين لو ليش يعني نستغربها.
1: زين انت هم تطبق يعني هذا الموضوع هم تسأل الاخرين وين وليش؟
2: مو قلت لك العراقيين احنا كل احنا صارت عندنا سهولة هذا الشيء.
1: اذا يعني انت هم ما تنطبق هذا الموضوع.
2: بس انا اقول لك انا بصراحة قدر الامكان أغلس على هذا الشيء يعني مثلاً أنا أعرف هذا الشخص وين رايح أو وش عده.
1: مو شوف يا أبو علي يعني أبو علي إحنا مرات نعرف المقابل وين رايح بس
0: نعم
1: نسأل.
0: من باب الاهتمام ما نقول فضول.
1: نريد نشوف إيش راح يجاوب يعني راح يجاوب صدق لا نفس اللي نعرفه.
2: إذا أشوفه وين رايح له هاي إذا أشوفه في مجال للشق للضحك هاي الشاقة وياه.
0: نعم.
2: أقول له وين رايح إيش عدك رايح ما أدري شنو هيك. بس إذا أشوف لا والله وجهه ما يقص الطبر لا والله لا
0: نعم كده حنا كل شيء بوقته لازم يكون
2: نعم. أي والله أنا هم تعطي دفعة قل أروح دفعة مردي هو شرجي.
0: إذن يا أبو علي إن شاء الله الله يبعد عنك الناس الفضوليين اللي يسألوك وين رايح وين جاي. أيوة
2: والله هذول الفجر خرب يومهم.
0: وإحنا هنا بدورنا نقول لك وين راح تروح بعد الاتصال.
2: والله راح أعرفه البنزين.
0: حياك الله يا أبو علي.
1: مال بنزين وتقول بسرعة يا أبو
0: علي. شكرا لك.
2: على
0: راسي
1: وين اتصال هاتفي آخر؟ ألو
3: ألو، صباح الخير.
1: يا هلا بالعنصر النسوي، صباح الخير والعافية.
0: شوف احنا ما نصدق لما يجي اتصال من عنصر نسوي، افتقدنا هذا الشيء. كل النايمات
3: ومثاني يمكن قاعدة.
1: يا هلا وأحلى من يقعد وأحلى من يسمعنا عبر الموجة 91.7 FM، وأكيد نرحب بيك. واسمك على ما أعتقد نسيته،
0: زينة.
3: منو؟
1: لا صمت؟
3: لا،
0: هو بما أنه هن ما يتصلن فما حظهن أصوات.
1: ذكرينا.
3: نون وباء وراء.
1: نبراس. يا هلا بنبراس وحياة الله. شلونك قلبي؟ ان شاء الله بخير، تحياتنا لك.
3: بخير يا عمري،
1: عساك بالخير يا رب. سمعتي موضوع حلقتنا؟ هذا الفضول خلاك تتصلين لو شنو؟
3: يمكن ايه.
1: شنو رايك بالموضوع اليوم؟
3: والله بصراحه يعني هذا الشيء يعني هو لا ينتج عن حب ولا ينتج عن اهتمام، هو مجرد فضول وإزعاج.
1: يعني هذه نظرتك الخاصه عن الموضوع.
3: اي والله هاي نظرتي. يعني تخيل انا عندي
1: ضغط
3: أخوي.
1: نعم.
3: ما
1: أقول
3: حياتي،
1: أنا أخرج من الله يصفي. إن شاء الله ما تسمع.
3: والله تخيلي يعني على كل شيء تسأل، على كل شيء يعني. حتى تخيلي ذاك اليوم أنا طالعة من غرفتي قاعدة الصبح، يعني واحدة قاعدة الصبح وين يروح مثلاً؟
1: ممكن استغربت لو أنتي دائما تقعدين الصبح.
3: قالت لي وين رايحة؟ قلت يعني وين رايحة مثلا؟ انت شو تصورين؟ كيتي والله جاوبتها.
1: يعني انت تعتقدين انه اكو اسئلة خلينا نقول ممكن مو بوقتها او ممكن بلا معنى تكون، باعتبار انه ماكو فد راح يكون اكو جواب او
0: فعل معين ورا. مو هي مرات احنا يعني مجرد فضول نبراس، مرات احنا نريد حتى نختلق موضوع، نريد نفتح سالفة، فهي نسأل هذا السؤال.
3: نعم اكيد. اي هي مجرد، هي هاي من النوع اللي بس تريد تحكي،
1: يعني تريد تسولف،
3: تقول بموضوع
0: بس تريد واهس المره
1: مبين ان براس حاطه حدود قويه.
3: حاقد عليها انا، مو بس
1: حدود قويه ما تكسر.
0: ان شاء الله يا رب يصفي القلوب يا براس، ويكون بيناتكم موده ومحبه ان شاء الله.
1: زين، اذا احد ثاني سالك بالبيت ممكن نفس السؤال؟
3: لا يعني أنا ما أحب أسأل ولا أحب أسأل،
1: يعني بصورة عامة يعني هذا النوع من الأسئلة والفضول.
3: هو واضح يعني، واضح مثلا اليوم ترى معظم الأسئلة اللي نسألها إحنا نعرف إجابتها، هم هم يعرفون إجابتها، بس هيك يعني من داعي الفضول يسأل.
1: من باب الفضول.
0: نعم، إذا برأيك من باب الفضول هذا السؤال. نعم يا نبراس، شكرا لك،
1: شكرا لمشاركتك وعلى اتصالك ومشاركتك.
0: نورتينا يا نبراس. ويانا اتصال هاتفي آخر.
1: ألو، صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: صباح الخيرات والعافية.
2: يا ورد جوري بهالغصن، خسران كل من عافك، أتمنى لحظة يا وريد ترحم شوية بناسك، تتمايل انت بالغصن في دوخ كل من شافك، بالك تذل هالروح للها وفرقاك، النوى ورادي روح كل الله وياك.
1: صح لسانك يا ابو مصطفى.
2: لو ردت عني تروح انت وضميرك، لو ردت عني تروح انت وضميرك، هذا القلب ما دار وجهه لغيرك، يلمج في ما مندوم كلش على جفاك، بس الندام الناس شافك. تحياتي لكم.
1: حياك الله يا ابو مصطفى، صباحك ورد ان شاء الله.
2: الله يسلمك، صباحكم ورد جوري يا ربي، وخوان وقرنفل وياسمين وكل
1: صباحك يا
2: الورود الجميلة.
1: شكرا لهذه البداية الجميلة لاتصالك.
2: المصطفى القزويني، مو العفو،
1: مصطفى زيكو اليوم ويانا، واكيد تحياتنا لمصطفى القزويني مخرجنا.
2: طبعا انا بس اريد اقدم له تحية، زين انسان يعني، صراحة استقباله جميل جدا للمتصل، هذا الشيء يسعدنا بصراحة.
1: احنا اكيد كنا ككادر اذاعه جامعه المستقبل نرحب بكم وباتصالكم، واكيد نسعد لمشاركتكم ويانا سواء على البث المباشر او من تعليق او اتصال
2: ان شاء الله يا ربي.
1: ومن خلال الشعر اللي ذكرته اكو كلمه وين رايح، اتوقع سمعتك فضول حتى بالشعر على طاري موضوعنا اليوم.
2: يمو مرات واحد من يروح يروح مفاجئ، فلذلك انت تضطر ان تسأله تقول له وين رايح، يعني هو
4: اجي انت ما عندك علم. حتى احنا بغض النظر عن الفضول وغيره، الاغلبيه قالوا حتى بالتقرير قالوا هاي فضول.
0: نعم ممكن قلق
4: احيانا. نعم
0: ممكن من ينبع من قلق على الشخص المقابل.
4: احسنتي، هو هذا اللي نريد نوصله احنا. نعم. انا احيانا سواء ابني او احد اقاربي راح وانا ما عندي علم، يعني اول ما يروح يطلع من الباب تعال وقف وين رايح، في غير افتهم من عنده. اذا كان عندي علم مسبق واكرر السؤال عليه لا، هاي ربما تروح في منحى اخر، ربما يكون نوع من الفضول ايضا.
0: نعم. او التدخل
4: وهذا يعني فشي خلينا نقول عندنا بحياتنا اليوميه بمجتمعنا موجوده هذه الحاله، هي مو شرط الا فضول، احيانا انت تستفسر من عنده او ربما عباره دارجه.
0: نعم استرسال بالكلام يكون يوحي لي هيك نوع من الاسئله.
4: نعم
0: يعني من باب القلق احنا ممكن نقلق على احبابنا والناس اللي تخصنا، مو من باب التدخل او التحكم او ممكن انا لازم اكون متورج.
1: فعلا نعم. جانب مهم نوه علي ابو مصطفى انه مرات احنا عذرا لما نسال هذا السؤال خاصه لشخص من العائله هو من باب انه احنا نخاف عليه، فنريد نعرف انه وين موجود،
0: من باب سلطه او تحكم.
1: لا لا بس من باب انه نريد نعرف، خاف لا سمح الله لو صار عليه شيء لو كذا، فنعرف انه هو وين رايح حتى نقدر نتدارك الامور.
0: نعم. مثل ما ذكر أبو مصطفى قال أنا ما أعرف بي وين رايح، ممكن يروح وما يرجع أو يطول.
1: تحياتنا لك يا أبو مصطفى، شكراً لمشاركتك ويانا.
0: حياك الله. ويانا اتصال آخر. ألو
5: ألو صباح الخير.
0: صباح الخير والنشاط والطاقة الإيجابية.
5: صباح الخير عليكم وعلى كادر إذاعة المستقبل على جميع المستمعين.
0: يا هلا أبو شموس.
5: وعلى الشموس والورود.
0: لا كل شيء على الشمس حارة.
1: لا لا لا لا كل الهلا بالشمس.
5: هسه العالم كله سبع سيارات تبدون
1: بالشمس. أبو شمس إيش بيهم كادر المستقبل مستهدفيني، ما حد يحب الشمس.
0: إحنا ناس شتويين.
5: هو الشمس مصطفى تتمنى عطمة صحيح
1: ترى. لا ترى ليش مسمي بنتك شمس؟
0: شوف هو أبو شمس وما دا يتمنى الشمس، أنت شكو.
1: لا أبو شمس ده هيك، أنت ليش مسميها شمس؟
5: بحديقة
0: خلاص احنا بالصيف ابو شمس
1: بيحفظها ان شاء الله.
0: احنا بالصيف نصيح لك الدور باسمك الحقيقي، ونرجع بالشتاء نصيح لك ابو شمس، شنو رايك؟ حياك الله يا ابو شمس نورتنا.
5: الله يحفظك
0: ويحفظك يا رب. سمعت موضوع حلقتنا؟
5: والله هذا الموضوع وهذا السؤال مالكم المفروض يجون من ضمن قانون مكافحة الإرهاب.
0: اها محظورات ولا درجة؟
5: اي مكافحة أربع إرهاب اللي يسأل هيك السؤال.
0: لا مو هالطريقة.
5: وين رايح؟ وين جاي؟ وين صرت؟ والله العظيم أنا مرة أروح طالعة صدق طالعة للنجف وقفت الشرطة ثلاثة، الشرطي قال لي وين رايح؟
0: حتى الشرطي؟
1: اي فعلا هذا السؤال دائما نسأله بس
5: المقبرة. قال هاي شنو؟ قلت له والله العظيم المقبرة، تروح وياي؟
1: يعني هو بالتأكيد هذا جزء من سياق عملهم يسألون هذا.
0: بس هو لازم وين جاي وين جاي وين رايح؟
1: فعلا هو كان رايح للنجف.
0: أبو شمس هذا ممكن الشخص الوحيد اللي من حقه يسألك وين رايح، ما بيفضل هو مجرد ده يطبق عمله يعني.
5: الله
1: يا شوف أبو شمس أنت كنت متحمل من هذا السؤال من البيت، فلذلك طلعت قهرك برجل الأمن.
0: لا والمشكلة هو رد علي رد مدى يقدر يقول له أنت ممكن ده تتجاوز
5: لأنه
0: هو فعلا رايح للمقبرة. أنت جوياني؟
5: إيه والله العظيم وهذا

0: جود.
1: بس الولد من اللي يطلعون جنبويا وين رايحين؟
0: آه
1: وين؟
0: أذن نفس
1: نفسي
0: الحالة نفس الشيء.
1: من
0: لما
1: من
0: تطلع
1: بابا طلع
0: يسألوك،
1: عليهم والله، مو من بابا
0: أو
1: يعني، بس
0: يعني أيضا ممكن بالسيطرات سواء النوعية اللي داخل البيت أو خارج البيت، هم من باب قلق.
1: طبعا مو ذاك خلق، مو حشينا ذاك خلق غير خلق. يا فانت وين
0: ما
1: رايح
0: هو
1: وين راس؟
0: احتياطات يا أبو شمس، هي احتياطات أمنية بكل الأحوال. ومرات مثل ما ذكرت منار قبل شوية، أني ممكن أعرف الجواب، أدري بيك أنت وين رايح، بس أحب أسألك أشوفك ممكن تكذب علي، يعني ممكن راح تضم الحقيقة.
1: يعني تحياتي
0: يعني هو أنت
1: للشباب
0: في حال
1: وللبنات كلهم.
0: خفيت الحقيقة معناها أكو أنا بالسالفة. أي
1: هسه هي من مرته سالت اللي وين راح، معقوله راح ينطق الخبر الحقيقي واليقين؟
0: ليش لا عاد، إذا هو ما مسوي شي ليش ما يقول؟
1: لا كيف العباس الفاضل الاكثريه ولا حد يزعل عليه، والاغلبيه لا حد يزعل وين رايح، يقولها مثل الاخ اول واحد اتصل تقول له، تقول له وين هو بالجزائر، يقولها بنادر جواز
0: لا
1: زين.
0: هذا
1: ابو
0: حس اكو
1: شمس
0: فخ بالموضوع فده يعكس
1: ابو
0: توقع.
1: شمس
0: يعني
1: هاي
0: لنفترض انت تخيل لما انت تسالك هذا السؤال، هي ببالها تدري او سامعه مكالمه او فشي معين، عندها خبر
1: تدري
0: انت وين
1: تدري
0: رايح،
1: تدري
0: وتسالك هذا
1: يا
0: السؤال
1: اخي
0: وانت تقول لها
1: يا اخي تدري
0: مكان
1: الله
0: مغاير.
1: وكيل ده، تدري امتى الموضوع ومنطقتك محددات والوقت
0: خلاص
1: وكذا، ما
0: زين،
1: هو
0: حط
1: الموضوع
0: روحك بمكانها، لما انت تعطي اجابه مو صحيحه يعني راح تخلي ببالها
1: الله
0: انه
1: وكيل
0: اكو انا
1: ده. كم
0: بالسالفه الاولى.
1: تدري شو تقول لي؟ تقول لي كفيلك العباس اكون حاطط كاميرات في السياره وعارفك وين تروح وين
0: ايه
1: تجي.
0: وهذا الجي بي اس شغال.
1: ويلي
0: ها مريم بعدش بسم الله قول يا
1: لا
0: الله،
1: لا
0: مو دا انتقد
1: عشان
0: النساء،
1: الموضوع
0: انا
1: ده
0: مو
1: كان
0: وين.
1: الله وكيلك هسه من تتصل بي انا بس واتساب يقول لي افتح لي كاميرا، بالله خلينا نشوف شكو ماكو، شكو
0: هاي
1: ماكو
0: شوف
1: عمي شايف ماكو
0: معناها
1: حد
0: نبرة
1: يمشي ثقه.
0: صوتك او ادائك بالكلام ممكن ما كان مقنع، فلهذا السبب هي
1: تدري
0: مو
1: ما
0: ذنب
1: كان
0: هالمرة.
1: مقنع والله، ما تقتنع لو يصير ملات.
0: تحياتنا لك يا ابو
1: تحياتنا لك
0: شمس،
1: يا ابو
0: حياك
1: شمس، الله
0: الله.
1: يحفظكم
0: شكرا
1: ويعطيك
0: لاتصالك،
1: العافيه.
0: ويا
1: امشي
0: الاتصال
1: الثقه مريم،
0: اخر. امشي الثقه. تحياتنا لمصطفى، والله يعين قلبه.
1: صباح
0: لا والله ما
1: الخير.
0: سويت لك شيء. الو صباح الخير.
2: الو صباح الخير والعافيه والوريد.
0: يا هلا
1: حياك الله.
0: بحيدر البصري.
2: الف تحيه ست مريم الطيبه، وتحياتي ست منار،
0: تحياتنا لك يا
1: تحياتنا
0: حيدر،
1: لك.
2: وتحياتي للمخرج الجميل، صراحه مخرج رائع هذا. الف تحيه
0: تحياتي
2: ست مريم
0: مخرجنا
2: الطيبه.
0: اكيد مصطفى زيكو لكم.
2: وتحياتي خاصه للست اجل الخباجي اللي تحيه لي
0: تحياتنا
2: القايده
0: لك
2: والحاضره.
0: وتحياتنا للزميلة
2: وتحيه
0: الزميلة.
2: خاصه للست اسراء الخباجي اللي تحيه ان شاء الله.
0: تحياتنا لك يا حيدر، وشكرا
3: تحيات كل
0: لكم
3: اللي
0: التحية.
3: زملائنا في إذاعة المستقبل، إلك يا
2: كادر
3: مستمعنا حيدر.
2: صراحة كادر المستقبل كادر جميل صراحة،
0: ربي
2: شكرا
0: يحفظك.
2: من ست منار وست مريم وكل الكادر الجميل،
0: شكرا لك
2: كادر
0: يا
2: العمل
0: حيدر، يا
2: جميل
0: حيدر شكرا.
2: والله
0: يسعد
2: العظيم.
0: صباحك يا رب.
2: مو
0: سمعت
2: ذاك
0: موضوع
2: الحفل
0: حلقتنا؟
2: انا ما سمعت الصراحة، جيت فاصل الجلسة لكن المخرج لا صراحة تحية لي.
0: موضوع حلقتنا يقول ليش دائما نسأل الأشخاص وين رايح؟ هل هو فضول لو قلق لو شنو بالضبط؟
2: والله صراحة برأيي هالفضول هذا يعني
0: نعم، زين
2: أساسا
0: حكينا عن تجربتك الخاصة.
2: راح تتسمون يعني وشغلات يعني للبيت.
0: نعم
2: إذا أنا ولا صديق وين رايح؟ أنت راح الألماني ولا حد يسألني وين رايح؟
0: روحة طالعة من الصوت. بس حلوة هاي نبرة التفاؤل هيك، بحيث شمرها لألمانيا، أنت فرن الصمون بألمانيا. وإذا ظل يلح عليه يقول له لا صدق وين رايح، يعني معناها فضول.
2: اي والله يعني حاجة كيف مرات مرتين حاجة وين رايح؟ قلت راح يسمون مرتين زمان حاجة قلت راح اروح لألمانيا راح اسافر وين راح يسمون يعني
0: ان شاء الله
2: صراحة.
0: بالسلامة. يعني انت جاوبته بالبداية بس مع هذا ظل مصر يكرر السؤال.
2: نعم يلح يعني خليه يلح بالموضوع يعني
0: يعني هيك نوع من الأسئلة ممكن فضول تعتبره.
2: عشان يعني صراحة ما في يوم يعني بحياتي مثال لواحد
0: بس
2: وانا
0: هو
2: رايح يعني
0: حيدر
2: ما
0: تتفق
2: سأل
0: ويانا
2: يعني
0: يعني انه مرات
2: نعم يعني
0: هذا السؤال يعتبر شلون فضول روتيني، يعني هو مو فضول بحيث انه الواحد يريد يحشر نفسه
3: من
0: بحياتك، بس
3: باب
0: هو
3: حكاية
0: شيء روتيني
3: التنقال
0: صار،
3: مثل ما
0: يعني
3: نقول.
0: على رأي بعض المستمعين اللي اتصلوا بينا قالوا انه هذا صار جزء من روتين
3: من
0: حياتنا
3: عاداتنا
0: اليومية. اي
3: اليومية.
0: يعني
3: نعم
2: نعم وبعد كل شغله ثانيه مثلا جيب لها الحاجه وياك، يعني ما يطلب فلوس مثلا جيب لها الحاجه انا وبعدين اعطيك، ويجيب لها الحاجه
0: يعني
2: يعني
0: ممكن
2: صراحه
0: يطلب منك
2: لا
0: شغلة.
2: لا لا شوف
0: صح ممكن فعلا
2: ممكن تجيب لك
0: فعلا
2: شغله
0: فعلا يا حيدر، ممكن
2: يعني
0: انه
2: جيب
0: بطريقك
2: لها
0: حتى يريد
2: الحاجه
0: يدز بيدك شغلة.
3: موضوع
0: حلو
3: نعم يصير بي ممكن طلب أو ممكن إحراج للمقابل أيضا، فبالتالي ممكن راح
2: يعني
3: يحس إنه هو يريد يعرف وين رايح، بس هو ممكن الهدف إنه يوصي على شغلة
0: نعم
3: معينة.
0: نعم
2: اي يعني ممكن يجيب شغله بعد ما فلوس يعني هي هاي المشكله يعني
3: نعم يعني أنت
2: عرفت تحليلته
3: تقصد إنه
2: ودائما
3: ممكن الشخص اللي ممكن بعدين
2: واضح جميل
3: يهمل
2: عرفت
3: الموضوع.
2: تحليلته.
0: شكرا
3: حياك الله يا
0: إلك،
3: حيدر، شكرا
0: تحياتنا
3: إلك
0: إلك
3: يا حيدر البصري،
0: شكرا
3: شكرا إلك،
0: لتصالحك.
3: تحياتنا إلك
0: مع
3: ولكل
0: السلامة،
3: أهلنا
0: مع
3: في
0: السلامة.
3: محافظة البصرة. نعم مريم، يمكن أكثر شخص تتفقين وياه ما أعرف أو لا، يعني كل البيوت العراقية ما تتحمل ما تسأل هذا السؤال، أو ما تتحمل إنه أي تتجاوز هذا السؤال عنها، هي الأمهات لما تلبس عبايتها وتريد تطلع.
0: نعم
3: إذا ما نعرف وين راح ما نرتاح،
0: والجواب
3: مستحيل
0: الشهير كنا نعرف
3: إن شاء الله حتى نلحقها. لا لا هي وين ما تكون، أي وين ما تكون راح، المهم إنه من نشوف الأم لبست عبايتها فلازم كلنا
0: نعم
3: العائلة كلها تعرف إنه أمها
0: يعني
3: راحت،
0: حتى اللي ملتهي بس ينتبه ها خير
3: أي
0: شكو
3: لازم، أو ما
0: تفضل.
3: نلقاها رأسا وين
0: نعم
3: راحت
0: أي وين راحت
3: دائما
0: ودائما غرفتها ما يصير تنقفل، هاي طبعا أمهاتنا
3: لا لا خصوصية
0: هاي غرفة البيت كله. تحياتنا لكل أمهاتنا الله يحفظهن يا
3: الله
0: رب.
3: يحفظهن يا رب.
0: اتصال آخر. ألو صباح الخير.
4: ألو صباح الخير.
0: صباح الخير
4: والعافية. تحياتنا لكم هود المستقبل كادر والإذاعة والأخوة المتصلين والأخوة المستمعين.
0: عطر
3: الورود
0: أنتوا ويسعد صباحكم.
3: من ويانا؟
4: علي، علي من النجف.
3: يا هلا
0: بالله يا علي.
3: اليوم علي متأخر عن الاتصال، كل مرة أول مرة.
4: حياتكم. والله أنا شوية الأخوة يعني ما قصروا.
0: ها نعم تسمعنا أكيد.
3: تسمع الأجوبة؟ ألود أكيد على الاتصالات وما قدر.
4: اليوم الموضوع شيق حقيقة.
0: نعم احكي لنا رأيك.
3: تنورنا يا علي أكيد.
4: شوف العراق بطبيعته يتنفرز من هيك اسئله، لكن اكو مرات يكون السؤال من الاهل يعني من باب الاطمئنان، هذا نقول احنا شيء جيد، بس اليوم انت يخابرك شخص يعني يخابرك يعني بصوت بنبره صوت، وانه اول ما يسالك انت وين يعني انت راسك عندك شعور غير شعور حقيقه خاص،
3: نعم
4: يعني
3: تحس انه استجواب لك يريد يعرف تفاصيل ما تخصه،
0: او ممكن اكو كارثه تنابع بالموضوع،
4: وهذا مو صحيح، هذه ثقافة دخيلة صارت على المجتمع للأسف. اليوم للأسف مو كل اللي يملكون الأجهزة هم يعرفون يعني يعرفون شلون يستخدموها. للأسف.
0: يعني ممكن حسب الظرف والوقت ممكن مو كل شيء مناسب. مو كل سؤال.
4: للأسف حتى عند البعض ثقافة الاتصال ما موجودة.
3: نعم إذا برأيك هذا السؤال وين رايح؟ مرات يكون بدافع
4: السؤال.
3: الحرص
4: يعني
3: والاهتمام، ومرات يكون هو بدافع فضول ما إلى داعي.
4: تتمنار ست مريم.
0: نعم
4: وين رايح؟ اليوم ايش لابس؟ ايش طالع؟ وين تلتقي؟ ايش تشتغل؟ وين مسافر؟ يعني أسئلة، هاي أسئلة شخصية، هاي حياته الشخصية هو.
0: نعم.
4: وما طالب منك إنه المشورة، واللي طالب منك تبطي رأيك بهذا الموضوع.
0: وأيضا يا علي نبهت على شغلة النبرة، نبرة الصوت والإسلوب إلى دور
4: يعني
0: بطرح السؤال.
4: يعني
0: نعم أكيد.
4: صوت مخيف وراء أنت وين؟ إذا أنت صحيح يعني يقول لا سمح الله صارت مشكلة أو فصارت حدث.
0: نعم ممكن أنت ما تريد أحد يعرف أنت وين، أو ممكن ما تريد
4: لا لا مرات أنا مثلا من اتصل علي والدي أو والدتي أو أخوي مثلا وقل أنت وين، من باب الاطمئنان أنا أعتبرها.
0: ممكن أشخاص معينين قريبين منك، لكن الغربة
4: أشخاص من خارج العائلة ويخابرك انت وين، وين طالع انت، شو عليك فيه مثلا وين طالع، وين
0: تعتبره من باب الفضول يعني
4: مو بس من باب الفضول، هذا تدخل، تدخل سافر بحياتك للاسف.
0: نعم يا علي يعني احنا عرفنا رايك انه انت ضد هيك نوع اسئله خاصه من اللي خارج البيت. تحياتنا لك،
3: تحياتنا لك يا علي، شكرا لك ولرايك واتصالك يا علي. ويانا اتصال هاتفي اخر يا زيكو.
0: نعم
3: نعم
5: تحية طيبة مباركة.
0: تحياتنا لك يا أبو نبأ، يا هلا بالعم أبو نبأ
5: وقادركم المحترم،
0: حياك الله،
5: دمتم إبداعا وتوفيقا أخوكم أبو نبأ.
0: يا هلا بيك يا أبو نبأ، تحياتنا لك ويسعد صباحك إن شاء الله،
5: صباح التفائل إن شاء الله
0: أجمع جميع يا رب.
5: الحقيقة نعم. هاي وين رايح؟ عند البعض احتوى برونها عرضة يرجع حتى شغلته ما يروح، بس إذا استوجبت الحالة يقول لي على خير اليوم، وما وين رايح يعني هم فضولية وهم تذمر وهم أنا أذية، لو يدال الإنسان اللي هو يروح يعني شغلة خاصة إذا كانت بعض الملمات المهمة يعزف أنا يترك أو يرجع، كثير من الناس يقول له وين رايح يرجع البيت هيك الشغلة، هاي غير صحيح. طبعا أسلفت إذا كانت الحالة مهمة أو اضطرارية أو استفسار يقول يا أخي على خير اليوم، هاي مقبولة.
0: يعني الأسلوب إلى دور بطرح السؤال.
5: بالتأكيد.
0: نعم.
3: برأيك أبو نبأ مرات هذا السؤال يضطرنا نكذب؟
5: والله الشيء بكل حالة مذموم، ولكن إذا استوجبت الحالة الكذب في محله عباد أن يكون إصلاحا وليس على
0: نعم من باب استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. يعني مرات أحيانا الشخص ما يريد يذكر
5: المهمة يمكن أن يكون يكذب الإنسان بما يرضي الله, لأنه هو الكذب ماكو عبير وأسود, هو كذب كل حالاته, ولكن إذا استوجبت غرض الإصلاح لا بد من ذلك.
0: نعم نعم يا أبو نبأ, شكرا لرأيك ولاتصالك.
3: شكرا لاتصالك, نورتنا باتصالك.
5: نور الله قلوبكم,
0: حياة ربي يحفظك. طبعا قبل الفاصل أو بعد الفاصل يا زيكو راح نرجع أكيد لمستمعينا وهلهم راح نقرأ تعليقاتهم اللي وردت لنا على نعم الفيسبوك.
3: قبل الفاصل التفاتة حلوة ذكرتيها يا منار, المثل اللي يطبق بحياتنا اقضوا على حواجكم بالكتمان.
0: نعم.
3: فعلا مرات مو شخص ممكن هو ما يحب يقول وين رايح, لكن هو يحب نعم إنه دائما حياته تكون
0: ينتظر بس انه شغلة تكمل يلا نعم بعدين يلا
3: ممكن يطرح
0: حتى للعائلة.
3: نعم مو من باب انه أناني ما أريد أشارك المقابل صح. أو ناس المقربين, لكن ممكن هذه خلينا نقول انطباع خاص بي ما نعم. يعرف ممكن ينطق بشغلة أو يقول أنا وين رايح أو جدا أسوي صح. في سبيل أنه يكمل هذه المعاملة أو هذه الشغلة أو هذه المهمة اللي نقول ممكن صار عندهم فضول تجاري.
0: مرات أكو أشخاص يعني يحسون أنه هذه المواضيع شخصية, يعني أكو بعض الأمور يحس أنه شيء خاص بذاته بشخصيته, يكون عنده حدود شخصية كلش نعم. كبيرة, فما يتقبل حتى بداخل العائلة ما يتقبل
3: حدود مطلوبة وممكن تسبب زعل في بعض الأحيان, لكن صح. هو هذا التصرف اللي ممكن يحافظ على المسافة ما بين الطرفين ويخلي حدود ويحافظ عليها.
0: احنا مرات يعني هذا الموضوع نتعامل وياه بطريقة المزاح اكثر من غيره, خاصة ويا العائلة. يا مريم وين رايح؟ رايح اكمل شغلي وارجع.
3: نعم يعني ما ننطق
0: لا نزعل المقابل ولا بنفس شنو, اما نرجع ان شاء الله نسولف.
3: نعم ويانا اتصال,
0: ويانا اتصال هاتفي. الو
6: صباح الخير.
3: صباح الخير,
6: صباح العسل والياسمين.
3: حياك الله,
0: من ويانا؟
6: صباح الطيور, صباح الطيور في السماء.
3: يا هلا بعبد الحي.
6: هلا عيون عبد الحي, قلب عبد الحي,
3: ربي يحفظك.
0: عبد الحي نسمع اسمك نتخيل مراد عمدار راح يطلع لنا.
6: شوكم موركم.
0: يا هلا بيك, تنورنا يا عبد الحي. سمعت موضوع حلقتنا لهذا اليوم؟
6: ايه سمعته.
3: احكي لنا رايك عن الموضوع.
6: بس قول مصطفى الله الله بالمصور عبد الحي ترند العراق. قول الله لا بيك,
0: كل الهلا بيك يا عبد الحي. تحياتي
3: واكيد مخرجنا يوجه لك التحيه.
6: الله يحفظ. البارحه خابرت وقفت على الاتصال تقريبا 10 دقائق ما حولي, بالاخير طفيت الموبايل.
0: نعم هو بالتاكيد يعني لود, حتى البارحه كان لود على الاتصالات فما لحق اكيد يعني. نعم عبد الحي, يعني موضوع حلقتنا لهذا اليوم يقول ليش دائما نسال الاشخاص وين رايحين؟ برأيك هذا السؤال هو فضول لو قلق لو شنو؟
3: أو اهتمام.
6: أنا أتخبر واحد يقول لي وين رايح.
0: زين أنت ما تطبق هذا الموضوع؟ ما تسأل أحد من عائلتك؟
6: طيب ليش؟
0: من أصدقائك؟
3: ليش يا عبد الحي؟
6: أنا عائلتي بالبيت لما أروح مكان يقول لي إذا ترى وين رايح يقول لهم رايح, أنا أقولكم رايح فلان مكان, بس يقول لهم ما نعرف وين رايح.
3: يعني ما تحدد وين رايح.
6: لا تعرف ليش؟
3: ليش؟
6: ما لي صور شخصية, احترام الطيبين اعلاميين, ما لا احد يعرف انا رايح وين جاي.
0: نعم اذا انت من الاشخاص اللي يرسمون حدود
3: نعم محافظين على
0: يتقبلون انه احد يتدخل بخصوصياتهم.
6: ايش يعني ايش يعني ما خلق حتى مرات عايتي يقولون وين رايح انت عم صور عبد الحي, اقول لكم وين رايح, بس لما واحد يجي يدق الباب يقولون احنا ما نعرف وين رايح هو. يقول
3: نعم من باب انه اذا احد سأل عنك شنو يبلغوا
6: إذا يسألون عليه؟
3: نعم
0: نعم هي من باب الحرص أحد يسأل عنك, أو من باب الحرص والخوف عليك إنه حتى يعرفون إنه شلون يتداركون الموقف في حال
3: شلون يوصلون إليك إذا صار موقف. نعم
6: لا أقول أتعرف شو أقولهم أنا؟
3: نعم
6: أقولهم إيش أقولهم لما قايلين للبيت أقول حتى ما يظل ما تجي بالوقت على المكتب مالي أنتم حتى على غير ما تجين عليه.
3: نعم يعني نعم. دائما تكون نقول يعني ماكو فد حقيقة واضحة, دائما أكو يكون غموض بالموضوع. نعم. حتى ما تحكي الصراحة.
0: نعم هو يفضل أنه يكون له حدود شخصية. نعم. وما يتقبل تدخل الآخرين.
6: نعم تعرفين شو خليني أوضحكم إياه, ما أكو كذب بيضة أكو كذب سادة.
0: نعم نعم وصلت الفكرة يا عبد الحي.
3: بالأشياء اللي تخصك.
0: أنت من الأشخاص نعم. اللي ما يتقبلون فكرة أنه الآخرين يعرفون عنهم كل تفاصيل حركاتهم. إذا شكراً يا عبد الحي.
6: ما أنا أسرار قلبي ما يلطين لحد أحترامكم.
0: نعم.
6: أسرار قلبي ما قلبي ما يلطين لحد أحترامكم.
0: نعم نعم وصلت الفكرة وصلت الفكرة يا عبد الحي. شكراً لك شكراً لاتصالك.
6: شغلنا أغنية ما نطبق لما يدق على الخشب.
3: نعم أغنية الخشب الشهيرة لعبد الحي
0: خرجنا إلى لك الطلب.
3: نعم شنو؟
0: عن الحسد بالتأكيد يا عبد الحي. شكرا لك لاتصالك ومشاركتك
3: يا عبد الحي.
0: أيضا مخرجنا أكو طلب لنجم المستمعين يقول يطلب أغنية السلطان العماني يا قمري.
3: طبعا نعم. نجم إن شاء الله المستمعين هاي دائما يطلب الأغنية.
0: نعم أكو يعني اتصال هاتفية.
3: صباح الخير.
7: السلام عليكم.
3: عليكم السلام
0: والسلام والرحمة.
7: هو أكو فد سؤال ثاني غير التوين.
3: أول شيء خلينا نعرف منو حضرتك؟
7: أبو محمد.
3: حياك الله يا أبو محمد.
0: يا هلا بأبو محمد.
3: نعم تفضل.
7: أكو سؤال ثاني غير التوين.
0: اللي هو؟
7: من الطب ها جيت. لا بعد براك الشارع أقولها. يوم قدام الصبويت.
0: يعني أنا أبو محمد. ذكرتني والدي ربي يحفظه ويحفظ كل الآباء دائما مني يشوفني يقول لي ها إجيتي لو بعدك. طبعا من باب المزاح يعني أقول له لا بعدي بطريق نصي.
3: زين أبو محمد أنت ما فد يوم همتين قلت هذه الجملة يعني. ها اجيت او ها اجيتي يعني ممكن هي قبالك او هو الشخص قبالك لكن عفويا تطلع
7: مو هو انا انتقد هذا الموضوع فما يعني
3: مركز بيه يعني مطرحه
7: مو هو انت قدامي يعني شلون اقول لك ها اجيت
3: ما اعرف هو ممكن عاده عندنا احنا يعني دائما نطرح هذا السؤال ما اعرف ممكن احنا متاكدين من الاجابه وقبالنا هي لكن هيش من باب فتح موضوع او من بدايه حوار تكون دائما نبدي بيها
7: هاي مره بسياره دارت للنجف المطار نفس الموضوع حق قابلنا شخص اقول لك سواها انك طالب بالسياره وين رايح انت رايح للقبور وين رايح
3: احنا هذه مشهوره عندنا العراقيين انه دائما من نقول رايحين للقبور
7: ما كاذب علي يعني قلت رايح للقبور وين رايح
3: مو احنا العراقيين دائما نقولها للقبور من باب انه ضيجه خلق
0: اي يعني من ضايجين اي ضايج يعني ديرت عليه بطريقه استهجان ولكن هي بالفعل كان متوجه الى المطار
3: لكن انت كنت صادق بوقتها
0: أبو
7: لا صادق
3: هايش عندكم التوب الشمس بالمقبر
0: نعم يا أبو محمد برأيك هذا السؤال هو من باب الحرص لو الفضول لو قلق لو شنو بالضبط
7: لا هو أولا من باب الحرص ثانيا يعني سؤال فطري
3: نعم أنت نعم. يعني تحترم هذا الاهتمام اللي ممكن ما تتذمر من عنده
7: لا طبعا أكيد
3: يعني إحنا دائما ممكن يصير عندنا استهزاء ممكن بالردود لكن من بداخلنا إحنا نشوف العراق نعرف شوي أعصاب عندنا لكن عندنا فقرة التحشيش
7: هي أدب مواقف هو مو موضوع استهزاء بس ممكن يكون الجواب فكاهي يعني
3: نعم بس إحنا نعرف نية الشخص المقابل أو الأشخاص المهمين اللي بحياتنا إنه هما من باب اهتمام وقلق ومن باب خلينا نقول أخذ وعطى بالكلام نعم حياك
0: زين أبو محمد برأيك أكثر شخص لازم يبرر وين رايح هو الرجل والمرأة
3: لازم تسوي فتنة منار
7: لا هو شوفي هو أكثر شخص يطلع هو الرجل باعتبار التزاماته ودوامه
0: لا اللي لازم يبرر وين رايح
7: لا المرأة طبعا
3: ليش لأن قليل تطلع
0: والله خطيه
3: احنا نقول للنسوان كثروا طلعات حتى ما حد يستغرب
7: لا هو مو هذا
0: لا هي اكيد من باب الخوف عليها
3: باب الحرص نعم
0: نعم نعم بالتاكيد
7: الرجل حتى يعني
3: من باب انه الرجال ما ينخاف عليه
0: اذا هي من تسألكم هذا السؤال هم من باب الحرص من عدها عليكم يا ابو محمد فلذلك لا تتذمروا
3: تحياتنا لك يا ابو محمد نورتنا باتصالك شكرا لك ونروح فاصل
8: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات دورة إنترنت الأشياء والأنظمة الذكية للمهتمين بالتقنيات الذكية فبإمكانهم الانضمام لهذه الدورة التي تعلم بناء أنظمة متصلة وأجهزة يمكن التحكم بها عن بعد مدتها 10 أيام وبإجور 75,000 دينار وتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل مهارات جديدة خبرات عملية وعلمية وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-0 مكرر 006 و 07741 مكرر 0 مكرر 0 06.

0: نعم مستمعينا الأحبة، ما زلنا متواصلين وياكم وحلقتنا لهذا اليوم من برنامج على هواكم، والآن نقرأ بعض المشاركات اللي وردتنا على صفحة الفيسبوك المستقبل أف أم. ومشاركة لحوراء محمد تقول: صباحكم كاهي وجيمر، سو ريوق وبقوا إلي وياكم. حوراء احنا الكاهي والجيمر نحلي بيه، احنا بالريوق نطبخ.
1: هو احنا بالعيد ما كنا كاهي وجيمر،
0: احنا هذا بسمار طبعا. الناس اللي تطبخ بالريوق
1: اللي ما جابوا لنا ريوق بالعيد،
0: مو هذول الكيوتين اللي ياكلون كاهي وجيمر يعني.
1: دور طماطه وبيض
0: مخلمة. غيث احمد: اغنيه سلطان العماني. طبعا هذه الاغنيه هي يا قمري لسلطان العماني، ولا بها اليك مخرجنا. مصطفى الجشعمي يقول: صباح الورد والياسمين، صباحك ورد. طبعا دازلنا وردات هواي، صباحك ورد يا مصطفى. ابو التاج يقول: صباح الخيرات والعافيه. صباحك ورد وعافيه يا ابو التاج. يقول: اليوم ماكو سمر، طبعا هي اليوم وقتها. ايضا يقول: تحياتنا لزميلتنا سمر، اعتقد يوم الثلاثاء والخميس يمكن.
1: نعم باكر راح تكون وياكم مع زميله ازهار الكندي نفس الوقت برنامج على هواكم.
0: يقول: احلى اذاعه واحلى كادر، تحياتنا لك يا مستمعنا ابو التاج. وجواد كاظم المياحي يقول: صباح الورد والياسمين، صباحك ورد وعافيه يا جواد المياحي. اذا مستمعينا الاحباء مستمرين وياكم وفقراتنا الصباحيه لهذا اليوم من برنامج على هواكم، خليكم ويانا بعد الفاصل.

0: نعم مستمعينا الأحبة، ننتقل وياكم الآن إلى فقرة أخبار جامعة المستقبل. وبأخبار الجامعة لهذا اليوم، جامعة المستقبل اجتماع تشاوري لتنسيق المبادرات العلمية وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي.
1: في ضوء توجهات السيد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي بشأن تطوير الأداء العلمي والأكاديمي، عقد مكتب الإشراف العلمي والأكاديمي في جامعة المستقبل اجتماعا تشاوريا موسعا برئاسة المشرف الأكاديمي الأستاذ الدكتور مظفر صادق الزهيري، وبحضور مديري الأقسام والشعب العلمية والمراكز البحثية ومراكز التعليم المستمر. وناقش الاجتماع متابعة تنفيذ الخطط العلمية والأكاديمية وتقييم الإنجازات المتحققة، إلى جانب تعزيز مبادرات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتفعيل برامج التدريب والتطوير المهني ودعم مشاريع التخرج الريادية والابتكارية. كما بحث المجتمعون خطط خدمة المجتمع من خلال توظيف الخبرات العلمية لمعالجة التحديات التنموية في محافظة بابل، والاستعداد لتنظيم ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول. وأكد الاجتماع أهمية توثيق إنجازات المؤسسية وتطوير الأداء الإعلامي، فيما خرج بعدد من التوصيات أبرزها إعداد خطة موحدة للعطلة الصيفية واعتماد برامج الذكاء الاصطناعي ضمن أولويات التطوير وتعزيز الشراكات الداعمة للتنمية المستدامة.

0: أما ثاني خبر من أخبار جامعة المستقبل، مستمعينا، زيارة الدكتور حيدر المطيري إلى كلية طب الأسنان في جامعة المستقبل.
1: نعم مستمعينا، استقبلت كلية طب الأسنان في جامعة المستقبل الدكتور حيدر المطيري في زيارة أكاديمية هدفت إلى الإطلاع على الإمكانات العلمية والتعليمية التي توفرها الكلية والتعرف على أحدث المختبرات والقاعات الدراسية والتجهيزات الحديثة المعتمدة في تدريب الطلبة. وتضمنت الزيارة جولة ميدانية في أروقة الكلية ومختبراتها التعليمية والبحثية، حيث تم استعراض البرامج الأكاديمية المعتمدة وآلية تطوير المهارات السريرية والبحثية للطلبة بما ينسجم مع المعايير الأكاديمية الحديثة. وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعليم الطبي وطب الأسنان ودعم سيرة البحث العلمي وخدمة المجتمع. وفي ختام الزيارة أشاد الدكتور حيدر المطيري بالمستوى المتقدم الذي تشهده كلية طب الأسنان في جامعة المستقبل وبالبيئة التعليمية المتطورة التي توفرها للطلبة، متمنيا للكلية وكوادرها المزيد من التقدم والنجاح.

0: نعم مستمعينا الأحبة، متواصلين وياكم وفقرتنا الصباحية لهذا اليوم، وننتقل الآن إلى فقرة الأبراج وحظوظ الفلك لهذا اليوم. وأكيد بداية مع مواليد برج الحمل وحظهم لهذا اليوم. يقول مواليد برج الحمل، مهنيا يوم مناسب لإنجاز الأعمال المؤجلة وإعادة ترتيب أولوياتك. عاطفيا حاول أن تكون أكثر وضوح بمشاعرك لتجنب سوء الفهم.
1: الله يبعد سوء الفهم معنا وعن الجميع. ومواليد برج الثور ومستمعينا، يقول لكم الحظ على الصعيد المهني فرصة جيدة للتقدم بخطوة جديدة أو طرح فكرة مميزة. عاطفيا يا ثور، أجواء هادئة تساعدك على التقرب أكثر من الشريك أو شخص مقرب.
0: ومن الثور إلى الجوزاء، مهنيا قد تتلقى خبرا أو اتصالا يحمل فرصة أو تطور إيجابي. وعاطفيا يا مواليد برج الجوزاء، لا تتردد بفتح صفحة جديدة إذا كانت النوايا صادقة.
1: أهم شيء النوايا صادقة
0: إن شاء الله.
1: نروح لمواليد برج السرطان. مستمعينا، يقول لكم الحظ على الصعيد المهني تحتاج إلى التركيز على التفاصيل وعدم التسرع بالقرارات. عاطفيا شخص عزيز قد ينتظر منك مبادرة أو اهتمام كبير، والله أعلم.
0: ومن السرطان إلى مواليد برج الكيوتين، أكيد عرفتهم من هم
1: المريضين. وين هم الكيوتين؟
0: كيوتين مفروض متواضعين.
1: اللي مشتهين كان الشاي.
0: أوف،
1: أذكرتش بي.
0: إذن يا مواليد برج الأسد، حظكم لهذا اليوم يقول يوم يحمل تقدير لجهودك أو فرصة لإثبات قدراتك. وعاطفيا تجنب التمسك برأيك بنقاش بسيط حتى لا يكبر الخلاف.
1: الله يبعد الخلافات عنكم يا رب.
0: لا، ما عندهم هاي الحالة، ما لأنه يعني ما يتمسكون برأيهم، لا مستحيل.
1: هاي يعني عادي،
0: أنا ومن بعد الطوفان
1: لعد الحمد لله.
0: شلون هذا يقول ازرع شجره وياكل خلاف ويا برج الاسد لمن يعترف هو غلطان؟
1: غابه راح تفوق.
0: لا لمن يعترف هو غلطان، بالعكس تطلع بعدها صحراء. من يعترف انه هو غلطان؟
1: يعني ماكو ولا شجره ولا شجيره. اما مواليد برج العذراء، متواضعين العذراء، ما يقولون احنا كيوتين وهيك. مستمعينا اكيد كل اصحابهم برج العذراء هم كيوتين،
0: يعني ما قالوا كيوتين انسى ابدا.
1: مواليد برج العذراء مستمعينا، مهنيا التنظيم الجيد يساعدك على تحقيق نتائج مرضية. اما عاطفيا يا عذراء، فرصة مناسبة لتقوية علاقة او اصلاح سوء تفاهم سابق. اصلحوا اي شيء، ودام العذراء هم مبادرين بهذه الامور فلا تطون فرصة للمقابل، خاصة لاصحاب برج الاسد.
0: وإلى مواليد برج الميزان، يا ميزان، مهنيا قد تواجه بعض الضغوط لكنك قادر على تجاوزها بحكمة. أكيد بعد أنت الميزان. عاطفيا لقاء أو حديث لطيف ينعكس إيجابيا على مزاجك لهذا اليوم.
1: أما مواليد برج العقرب، مثل ما تقول زميلتنا أسراء الحفادي،
0: أكيد
1: مهنيا خطوة مهمة تحتاج منك الثقة بالنفس وعدم التردد. الله يستر. عاطفيا يوم مناسب للتعبير عن مشاعرك أو توضيح موقف ممكن يشغل دماغك.
0: وإلى مواليد برج القوس، يا قوس، مهنيا كثرة المهام تطلب منك ترتيب الوقت والجهد بشكل أفضل. وعاطفيا يا قوس، أجواء إيجابية وتواصل جميل مع شخص مقرب.
1: أما مواليد برج الجدي، مستمعينا، مهنيا تفكيرك العملي يساعدك على حل مشكلة أو إنهاء ملف مهم. وعاطفيا يا جدي، الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة يقرب المسافات بينك وبين اللي تحبه.
0: وإلى الدلو يا زيكو، أيضا هو برجك صح؟ مهنيا يا دلو، فكرة جديدة أو مشروع مختلف قد يحظى باهتمام المحيطين بك. عاطفيا لا تتسرع بالحكم على تصرف أو كلمة قبل معرفة التفاصيل.
1: تتسرع زيكو، دير بالك تتسرع. ويقول هذا القزويني.
0: زميلنا مصطفى القزويني أكيد.
1: تحياتنا كل مخرجنا. ونختمها مع مواليد برج الحوت. مستمعينا، يقول لكم الحظ يا مواليد برج الحوت، مهنيا فرصة لإنجاز عمل مهم أو الحصول على دعم من شخص مؤثر. عاطفيا يوم هادئ يحمل تقارب ومشاعر إيجابية وفرصة لحوار مريح.
0: طبعا بالتأكيد هذه كلها مجرد توقعات. نعم. يومكم أنتوا تصنعوا بيدكم، والابتسامة
1: إن شاء الله يا ربي، حظوظهم جميلة
0: وتفاصيل حياتكم أنتوا تحددوها
1: دائماً.

0: إذن مستمعينا الأحبة، وقتنا وياكم من برنامج على هواكم انتهى، وخلصت وياكم هذه الساعة ونص الجميلة، ووقت كان شيق بالنسبة لنا، وإن شاء الله يا رب يكون أيضا لكم كان وقت شوي رفرش ونغير بمودنا لهذا اليوم.
1: ساعة ونص خلصت بسرعة وياكم مستمعينا، شكرا لكل من شارك وكل من علق واتصل بينا وشاركنا رأيه وفكرته على الهواء مباشرة ومن خلال بثنا، وشكرا لكل من يسمعنا واستمع لنا بهذه الساعة ونص، وأكيد ما غير الموجة، وإحنا نقول لكم لا تغيرون الموجة أبدا، وابقوا دائما على الموجة 91.7 FM. نلتقيكم كل يوم صباحا ساعة 8:30 برنامج على هواكم، كنت وياكم أنا بالإعداد والتقديم مريم الزبيدي، وزميلتي المتألقة منار العامري، أما خلف المكسر بالإخراج مصطفى زيكو، أكيد مخرجنا وفواصلة جميلة. نختمها وياكم مستمعينا ونتمنى لكم يوم مليان طاقة إيجابية.
0: آمين يا رب،
1: إلى اللقاء
0: إن شاء الله، نلتقيكم باكر بنفس الوقت في أمان الله.

This is المستقبل University Radio. Radio. 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 07841-00006 و 077-41-00006.
4: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
5: جامعة المستقبل تطلق برنامج ماجستير إدارة الأعمال MBA بالتعاون مع جامعة المنصورة المصرية بعد حصولها على موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ليكون خامس برامج الدراسات العليا الدولية التي توفرها الجامعة داخل العراق وبشهادة أكاديمية معتمدة.
6: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 حزيران 2026 في تمام الساعة 11:00 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
7: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
8: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
9: مرات الإنسان يحاول يصلح شيء، بس من يفكر غلط النتيجة تكون كارثة. انتقام الطبيعة، برنامج يكشف قصص حقيقية عن قرارات بشرية كانت بنية الحل لكنها صارت سبب دمار ما كان بالحسبان. تعالوا نكتشف شلون الطبيعة ترد وشلون ممكن نتعلم من أخطائنا. انتقام الطبيعة، إعداد زيد الشوكة وتقديم منار العامري ومونتاج مصطفى زيكو.
10: حياكم الله وبرنامج انتقام الطبيعة. حلقة هذا اليوم بعنوان غزو الأرانب باستراليا، كارثة من أجل الهواية. بسنة 1859 قرر واحد من المستوطنين الأستراليين وكان اسمه توماس أستلي. توماس قرر يجيب 24 أرنب من إنجلترا على مود السبب البسيط بس أنه هم كانوا يحبون يصيدون الأرانب، وكانت عنده فكرة أنه بزيادة عدد الأرانب راح يتحسن الصيد ويخلي الحياة أكثر ونسة. بس شنو اللي ما كان حاسب حسابه؟ أنه هذا القرار البسيط راح يتحول لوحدة من أكبر الكوارث البيئية بأستراليا، وراح يسبب مشاكل ما تنحل لسنين طويلة حيل. استراليا قبل ما توصل الأرانب كانت عبارة عن قارة بيها طبيعة وغابات وحيوانات ما تعرف الأرانب. النباتات والحيوانات الأصلية كانت تعيش بطريقة متوازنة، بس صديقنا توماس قرر يدخل الأرانب بس على مود يمارس هوايته وما فكر بأثر هالقرار على البيئة. بالبداية ما كانت عندهم مشاكل، الأرانب تسرح وتتكاثر بشكل طبيعي، بس بعد مدة قليلة بدأ التكاثر ينتشر وينتشر بشكل مو طبيعي. الأرانب ما كانوا بس يتكاثرون، بمرور الوقت صاروا يشكلون تهديد حقيقي. الأنثى الوحدة كانت تولد من 5 إلى 12 أرنب صغير، وبالسنة كانت هذه الأنثى تجيب 5 مرات. يعني الأرانب اللي بدت ب24 صارت ملايين. بمنتصف السبعينات وصلوا لأكثر من 10 ملايين أرنب. الأرنب هنا مو بس دمر الزرع، سوى دمار شامل للغطاء النباتي. هذا من ياكل الحشيش القعة تصير مكشوفة، وبعدين التربة تصير صبخة وتصرف مي هواي، وتصير الأراضي يابسة. الأرانب صارت مضرتها أكثر من نفعها بمرور الوقت. طبعا الأرانب جابت وياها نوب أمراض جديدة وكانت قاتلة للحيوانات المحلية. يعني مو بس كتلة الأرانب، النوب انتقلت الكائنات جديدة، وهيج بدأ التوازن البيئي ينكسر. ويا كثرة الأرانب الوضع صار أسوأ. الحكومة حاولت تتدخل، تبني أسوار، تحط مصيادات، تستخدم السام، بس الأرانب كانت تتكاثر أسرع من كل الحلول. بعدين جربوا حل غريب، مرض بيولوجي كانوا يسموه فيروس التسمم الأرانبي، أطلقوه حتى يقتلون الأرانب بشكل جماعي. بس حتى هذا الحل هم أخذ وقت طويل، والنتيجة كانت كارثية. المناطق الزراعية تضررت بشكل كبير، وتنوع الحيوانات قل بشكل رهيب. حتى الفلاحين فقدوا زرعهم، والأراضي صارت جرداء وصبخة. كل هذا كان بسبب قرار بسيط. الواحد اسمه توماس كان يريد يحسن هوايته بالصيد. هذا المثال يوضح لنا شقد التدخل بالنظام البيئي من دون دراسات معمقة ممكن يسبب دمار كارثي دائم.
9: مرات الإنسان يحاول يصلح شيء بس من يفكر غلط النتيجة تكون كارثة. انتقام الطبيعة، برنامج يكشف قصص حقيقية عن قرارات بشرية كانت بنية الحل لكنها صارت سبب دمار ما كان بالحسبان. تعالوا نكتشف شلون الطبيعة ترد وشلون ممكن نتعلم من أخطائنا. انتقام الطبيعة، إعداد زيد الشوكة وتقديم منار العامري ومونتاج مصطفى زيكو.
11: ساعة مع

0: ساعه كامله كلها اغاني ناصف زيتون. اليوم الساعه 3 الظهر على اذاعه جامعه المستقبل الاولى في بابل.
1: جديد على المستقبل اف ام الاولى في بابل.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام،
1: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. دورة إنتاج الصور والفيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي لصناع المحتوى والمصممين والطلبة، لتعليم تحوير الأفكار والنصوص إلى صور وفيديوهات احترافية بأحدث أدوات الذكاء الاصطناعي، مدتها 5 أيام وبإجور 25,000 دينار، والتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
0: حصاد شهر آيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
2: جامعة المستقبل وجامعة الأزهر تبحثان عبر اجتماع إلكتروني آفاق التعاون الأكاديمي والعلمي المشترك.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام،
3: صباح الخير. المستقبل اف ام،

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
3: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 07841-00006 و 077-41-00006.
4: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
2: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام،
5: صباح السعادة. المستقبل اف ام.

0: اعطيني ثواني وراها نكمل الاغاني.
1: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. دورة بناء مشاريع التخرج باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهي مخصصة لطلبة المراحل الأخيرة لمساعدتهم على تطوير أفكار مبتكرة وإنجاز مشاريع أكاديمية وتقنية متميزة، مدتها 5 أيام وبإجور 25,000 دينار، وتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني،
0: يلا نكمل الأغاني
4: حتى يحلى صباحك. اسمع المستقبل FM.

0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل.
1: حمل تطبيق اذاعه جامعه المستقبل على متجر جوجل بلاي واب ستور، واستمع الى اخر الاخبار والبرامج واجمل الاغاني.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الرئاسات الثلاث توجه بالتحقيق في حادث البطحاء وتقديم الرعاية للمصابين. رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء الأردني يؤكدان ضرورة المضي قدما بالمشاريع المشتركة. رئيس مجلس النواب ونظيره الأردني يناقشان العديد من القضايا المهمة بينها الربط الكهربائي. وزير الخارجية ونظيره الإيراني يؤكدان أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر. النزاهة تكشف ملابسات شكوى جزائية بحق نائب بتهمة ابتزاز صاحب مشروع استثماري. مقتل وإصابة 3 أشخاص من ذوي ضحايا حادث ذي قارة. ارتفاع كبير بأسعار النفط نتيجة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. ترامب: أنا من يتخذ القرارات وليس نتنياهو. وبيريز يكسب الانتخابات ويحكم قبضته على رئاسة ريال مدريد. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbil University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
2: جامعة المستقبل تعلن انطلاق مسابقة مبتكر المستقبل للإبداع والابتكار الطلابي بهدف دعم الأفكار الريادية ومشاريع التخرج المتميزة وتحويلها إلى مشاريع تخدم المجتمع وسوق العمل.
3: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 من حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
4: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 07841-00006 و 07741-00006.
5: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
0: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
6: ساعة مع
7: يا صمت صرخ دقيقة
8: كله كذب

0: ساعة كاملة كلها أغاني ناصف زيتون. اليوم
1: الساعة 3 الظهر
0: على إذاعة جامعة المستقبل الأولى في بابل.
2: جديد على المستقبل أفهم الأولى في بابل.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معاً نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطة بارزة وإنجازات نوعية.
1: جامعة المستقبل تحصد جائزة التميز الدولية في التعليم QAHE تقديرا لتميزها الأكاديمي والمؤسسي والتزامها بمعايير الجودة العالمية.
2: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. دورة تصميم مواقع الويب الحديثة التي تعلم أساسيات الهوتميل وCSS ومبادئ UI وUX لبناء مواقع إلكترونية عصرية وجذابة، مدتها أسبوعان وبإجور 50,000 دينار، والتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
4: خلصت الثواني،
3: يلا نكمل الأغاني.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

0: ساعة مع
1: يا صمت صرخ دقيقة
2: كله كذب

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الرئاسات الثلاث توجه بالتحقيق في حادث البطحاء وتقديم الرعاية للمصابين. رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء الأردني يؤكدان ضرورة المضي قدما بالمشاريع المشتركة. رئيس مجلس النواب ونظيره الأردني يناقشان العديد من القضايا المهمة بينها الربط الكهربائي. وزير الخارجية ونظيره الإيراني يؤكدان أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر. النزاهة تكشف ملابسات شكوى جزائية بحق نائب بتهمة ابتزاز صاحب مشروع استثماري. مقتل وإصابة 3 أشخاص من ذوي ضحايا حادث ذي قارة. ارتفاع كبير بأسعار النفط نتيجة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. ترامب: أنا من يتخذ القرارات وليس نتنياهو. وبيريز يكسب الانتخابات ويحكم قبضته على رئاسة ريال مدريد. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 من حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و0774100006.
3: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
4: جامعة المستقبل تستقبل وفداً أكاديمياً رفيعاً من جامعة المنصورة المصرية لبحث تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي وتطوير برامج الدراسات العليا المشتركة، بما يدعم مسيرة التدويل والتميز الأكاديمي بين الجامعتين.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل FM، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM.
5: أموت حنة قفشات الأفلام.
6: الضحكة ما تنسي، وبعض الوجوه الكوميدية تبقى عايشة بذاكرتنا مهما مر الزمن. برنامجنا يحكي عن نجوم الكوميديا ببساطتهم بروحهم الحلوة، وأهم القفشات والإفيهات اللي رسمت الضحكة بوجوه الناس من الأفلام للمسرح، ومن موقف بسيط الكلمة صارت علامة. شلون بدت قصصهم وشنو سر الضحكة اللي ما تنسي؟ قفشات الأفلام المصرية، إعداد وتقديم محمد زيدان، مونتاج مصطفى زيكو. هيا حياكم الله مستمعينا الحلوين، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل، هلو كل الهلا بكم. برنامجكم قفشات الأفلام المصرية، وياي أنا محمد زيدان وزميلي بالمونتاج الإذاعي مصطفى زيكو. أوعدكم راح تشبعون ضحك وقفشات طول الحلقة، خليكم ويانا. اليوم راح نحكي عن واحد من عمالقة الكوميديا بالسينما المصرية، الفنان اللي ضحك الملايين وصار اسمه مرتبط بالإفيهات الشهيرة، اللي هو محمد هنيدي. خليكم ويانا.
7: عيناك العسليتين البنيتين اللي أنا شايفهم دول، عسلي عسلي وبني بني ولا لنسز؟
8: لنسز رباني.
7: تصدق بالله إن كلمة تانية هطردك برا وما هدخلك لو جبتلي مين في البلد؟ يا راجل انكتم بيت يا تهاني. انت ايه علاقتك بالرجل اللي قريفني ده؟ هو المدعوس اللي مانا ابو حاجر
9: رباني
7: برضو؟
8: عاوزة تقولك ابويا اللي رباك.
6: من محمد هنيدي؟ محمد هنيدي احمد عبد الجواد، ولد في 1 شباط عام 1965 بمحافظة الجيزة بمصر. البدايات كانت بالمسرح الجامعي، وبعدين المخرج الكبير يوسف شاهين شاف موهبته وفتح له باب السينما، ومن هناك انطلقت مسيرته الفنية. بالبداية كان يلعب أدوار صغيرة، بس مع الوقت تألق بأفلام مثل إسماعيلية رايح جاي وصعيدي بالجامعة الأمريكية، واللي جمهور حبها هواي وصارت من كلاسيكيات الكوميديا المصرية.
7: عبلة احنا نكتب علينا ان سجايرنا تبقى واحدة، يعني تديني سجارة اديك سجارة، او اللي عليك بالولاعة تطفيها تقولي هف.
6: الناس حبوه مو بس على الشاشة، لا حتى صار جزء من ذاكرة السينما المصرية. اجيال ضحكت وابتسمت ورافقته ورافقت افلامه بحياتهم اليومية. شخصياته صارخة بالكوميديا الإنسانية، وبعض الإفيهات صارت تستعمل بالحوارات اليومية وحتى على السوشيال ميديا. الجمهور حس أن الكوميديا عنده قريبة من الواقع، مواقف مضحكة لكنها تمس الواقع وتخلي الواحد يضحك ويعرف نفسه بالموقف.
10: أنت كلمة السر.
7: يوم ورا يوم
11: حبيبي،
7: مجاني نوم
11: حبيبي،
7: مجاني نوم
11: حبيبي.
7: أنا عمري ما كنت بغير، عيونك عايشة جواي يوم ورا يوم.
10: خلاص
7: بس والنبي شوية شوية. يوم ورا يوم حبيبي.
10: خلاص يا وحش بقى، احنا هنقضيها مغنى طول الليل ولا ايه؟ اخرس بقى
7: اخرس، احتلم الاجرام اللي احنا فيها ابو موتة.
6: احد اسباب او احد الاسباب اللي خلت الناس تحبه هواي هو الافيهات الشهيرة، بعض منها صار جزء من ثقافة الناس اليومية. يا موتسكلتك يا هولندا، وما بينا نمشي جاتكو دهية، أبا أنا عايز أتجوز، من فيلم عسكر في المعسكر.
10: ونظف العجلة وهاتها هنطلع بيها.
7: هتخدني قدامك؟ أبا حرام عليك أبا، خدني قدامك.
10: ما ينفعش يا ولدي، الطريق واحد.
7: طب تعال أنا سوق واخدك قدام.
10: العجلة دي حمولة نفر واحد.
7: طب تعال أنا وإنت نمشي ناخد العجلة قدامنا.
10: أبا أيوه، أنا كنت شاريها علشان أمشيها فاضية.
6: الحب ولع في الدرة، جملة كوميدية تستخدم في المواقف الطريفة، من فيلم جاءنا البيان التالي. هابي نيو يير، انت بتبوس ايدي ليه؟ هو انا ولدتك؟ رد ساخر مشهور من الفيلم. من فيلم يانا يا خالتي، اراك توزع من مال امك.
12: شوف اول ما ريت دريت انه مشلول.
13: ربنا يزيدك علم يا فندم.
14: يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا، انتوا بقى عايزين بشندي صح؟
13: ايوه بسرعة خلص يا حلو.
7: اراك توزع من مال امك.
6: سؤال طريف رافق الشخصية في الكثير من المواقف، من فيلم فول الصين العظيم. طب وربنا لنايمك من المغرب يا صين، تعليق هزلي مرتبط بمواقف غير متوقعة داخل الفيلم. من فيلم صعيدي بالجامعة الأمريكية، خليك فريش احنا في رحلة، مقولة خفيفة ومضحكة من بطولاته.
7: أفين راح؟ فين اللي كل شوية هطير وعمل لي فيها خفاش؟ لا يكون فكرني دكتور سنان. لا لا، ده انا خرابها في مصر. طب وربنا وربنا وربنا كمان مره لنايمك من المغرب يا سين.
6: هواي افيهات وقفشات للفنان محمد هنيدي، وما نقدر نذكرها بحلقه واحده. الافيهات مو بس ضحك، صارت لغه الناس بالمحادثات اليوميه، وصارت جزء من الموروث الكوميدي المصري والعراقي حتى. ليش ظل محبوب؟
9: السر أنه محمد هنيدي يضحك بطريقة إنسانية، ضحك يلامس الناس ويحسسهم بالواقع، مو بس كوميديا فارغة، بنفس الوقت ظل يتواصل مع جمهوره حتى بالعصر الحديث من خلال مواقع التواصل وصفحته الشخصية، وظهر هذا التواصل بانتشار إفيهاته على نطاق واسع من أي وقت مضى.
11: انت رايح فين يا اخينا؟
15: لا وربنا كنا بندور على حته نركنوا فيها صباح الاسر.
11: لا هنا للشرطه بس.
15: ما واضح ما شاء الله ربنا يخلي الشرطه، ما انت عارف الغريب دايما اعمى حتى لو مش غريب عادي يعني، الحلو منين؟
11: من دمنهور.
15: طب يا عم احنا صعايده زي بعضينا.
11: صح.
15: قول لي اخرج منين وحتى ابوك؟
11: معاك شمال في يمين.
15: شمال في ايه؟
11: في يمين.
15: لحد ما تلاقي عماره. لا لا يا غزال يا غزال.
11: انا ماشي.
15: انت عسل.
11: الله يكرمك
15: انت عسل.
11: افتح العسل.
15: شمال في ايه؟
11: في يمين
15: يا غزال يا غزال.
9: مستمعينا الكرام وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا مع الفنان الكبير الكوميدي محمد هنيدي من برنامج قفشات الأفلام المصرية. تابعونا بحلقة جديدة من هذا البرنامج ورح نجيب لكم أحلى المواقف والإفيهات اللي رح تخليكم تضحكون وتتذكرون ذكرياتكم الحلوة. في أمان الله.
16: أموت هنا في قفشات الأفلام.
9: الضحكة ما تنسي، وبعض الوجوه الكوميدية تبقى عايشة بذاكرتنا مهما مر الزمن. برنامجنا يحكي عن نجوم الكوميديا ببساطتهم بروحهم الحلوة، وأهم القفشات والإفيهات اللي رسمت الضحكة بوجوه الناس من الأفلام للمسرح، ومن موقف بسيط الكلمة صارت علامة. شلون بدت قصصهم وشنو سر الضحكة اللي ما تنسي؟ قفشات الأفلام المصرية، إعداد وتقديم محمد زيدان، مونتاج مصطفى زيكو.
17: ساعة مع
18: يا صمت صرخ دقيقة
19: كله كذب

0: ساعة كاملة كلها أغاني ناصف زيتون. اليوم
1: الساعة 3 الظهر
0: على إذاعة جامعة المستقبل الأولى في بابل.
2: جديد على المستقبل أفهم الأولى في بابل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الاغاني.
1: حصاد شهر ايار 2026 في جامعه المستقبل، محطات بارزه وانجازات نوعيه. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشيد بجامعة المستقبل وتثمن نجاحها في تنظيم أسبوع المستقبل الدولي الرابع للاستدامة، مؤكدة دور الجامعة الريادي في دعم البحث العلمي والابتكار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
2: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. دورة الأردوينو للأعمار من 8 إلى 15 سنة، حيث يتعلم المشاركون فيها برمجة المتحكمات الإلكترونية وربط الحساسات لبناء مشاريع ذكية وتفاعلية. مدة الدورة 10 أيام وبإجور 75,000 دينار، وتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. أما طلبة الإعدادية، دورة تعلم البرمجة بلغة C++ من الصفر، التي تبني أساساً متيناً في التفكير والمنطق البرمجي وتفتح الباب نحو التخصصات التقنية المتقدمة. مدتها شهر كامل وبأجور 100,000 دينار، وتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
1: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية. جامعة المستقبل تطلق أعمال المجلس الاستشاري الصناعي لكلية الطب بهدف تعزيز التكامل مع القطاع الصحي وتطوير التعليم الطبي والبحث العلمي بما يواكب متطلبات سوق العمل والتقنيات الطبية الحديثة.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
4: خلصت الثواني،
3: يلا نكمل الأغاني.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

0: ساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الرئاسات الثلاث توجه بالتحقيق في حادث البطحاء وتقديم الرعاية للمصابين. رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء الأردني يؤكدان ضرورة المضي قدما بالمشاريع المشتركة. رئيس مجلس النواب ونظيره الأردني يناقشان العديد من القضايا المهمة بينها الربط الكهربائي. وزير الخارجية ونظيره الإيراني يؤكدان أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر. النزاهة تكشف ملابسات شكوى جزائية بحق نائب بتهمة ابتزاز صاحب مشروع استثماري. القبض على متسللين وضبط أكداس من العتاد في نينوى وديالة. الذهب يواصل خسائره وسط مخاوف من رفع الفائدة. إسرائيل تعلن ضرب أهداف إيرانية بالتنسيق مع أمريكا. وبيريز يعلن عودة مورينيو إلى ريال مدريد ويتعهد بالسادسة عشرة. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
2: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
3: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
4: جامعة المستقبل تطلق مجلس المستقبل للذكاء الاصطناعي الجامعي بهدف قيادة التحول الرقمي والمعرفي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي والإدارة، بما يعزز مكانة الجامعة كمؤسسة أكاديمية رائدة في الابتكار واقتصاد المعرفة.
5: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
6: خلصة الثواني، يلا نكمل الأغاني.
7: ساعة مع
8: يا صمت صرخ دقيقة
9: كله كذب

0: بالأحلام.
1: من هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. في مجال التعليم الحديث تنطلق دورة توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم والتدريس لتعليم إعداد المحتوى الذكي والاختبارات المؤتمتة ورفع كفاءة التعليم الرقمي، مدتها 10 أيام بإجور 50,000 دينار وتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
2: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية. جامعة المستقبل ترعى بطولة العراق للمراكز التخصصية لعام 2026 لبناء الأجسام واللياقة البدنية في إطار دعمها المتواصل للرياضة والشباب وتعزيز الأنشطة الرياضية في العراق.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
4: خلصة الثواني، يلا نكمل الأغاني.
5: إذاعة المستقبل الأولى في بابل.
6: إذاعة المستقبل FM.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الرئاسات الثلاث توجه بالتحقيق في حادث البطحاء وتقديم الرعاية للمصابين. رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء الأردني يؤكدان ضرورة المضي قدما بالمشاريع المشتركة. رئيس مجلس النواب ونظيره الأردني يناقشان العديد من القضايا المهمة بينها الربط الكهربائي. وزير الخارجية ونظيره الإيراني يؤكدان أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر. النزاهة تكشف ملابسات شكوى جزائية بحق نائب بتهمة ابتزاز صاحب مشروع استثماري. القبض على متسللين وضبط أكداس من العتاد في نينوى وديالة. الذهب يواصل خسائره وسط مخاوف من رفع الفائدة. إسرائيل تعلن ضرب أهداف إيرانية بالتنسيق مع أمريكا. وبيريز يعلن عودة مورينيو إلى ريال مدريد ويتعهد بالسادسة عشرة. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل University Radio.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و0774100006.
2: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
3: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
4: جامعة المستقبل تعلن فتح باب التسجيل للبرامج التدريبية الصيفية في جامعة المنصورة المصرية لعام 2026 لطلبة مختلف التخصصات، بهدف تعزيز خبراتهم العلمية والعملية ضمن برنامج تدريبي خلال شهري تموز وآب المقبلين.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام.
1: يا من وقف بوسط قرار، العقل يصيح فكر زين والقلب يريد اتبع احساسك. يا ترى منو اللي يفوز ومنو الاقوى، المنطق لو الاحساس؟ برنامج بين العقل والحدس، راح نحكي عن صراع العاطفة والعقل، شلون العواطف تجرنا وشلون التفكير يوقفنا، بين العقل والحدس مع سمر، وفي الإخراج مصطفى زيكو.
5: تحية طيبة لكم مستمعينا الأكارم وين ما كنتم بكل مكان، ونحن نلتقيكم بحلقة جديدة من برنامج بين العقل والحدس. هذا البرنامج يأتيكم عبر الموجة 91.7 إذاعة جامعة المستقبل. أو عنوان حلقتنا لهذا اليوم، ليش نشعر أحيانا أنه نعرف ما سيحدث قبل ما يحدث. الحادثة السادسة احنا سامعين بيها بس إيماننا ربما قليل وضعيف بيها. هل حدث بيوم من الأيام حلمتوا بشي أو رأيتوا حدث أمامكم بالمنام؟ هل خطر ببالكم شخص ما شفتوه من سنوات ويفاجئكم اتصال منه بعد لحظات؟ شلون كان الإحساس الغريب اللي يجتاحكم لما توقع حادث أو تكون هناك لحظة مفصلية بحياتكم؟ معقولة هي مجرد صدفة؟ تأمنون بالصدف؟ أم هناك شيء يدور أعمق بعقولنا هو اللي يسوي كل هاي التفاصيل؟ بهاي الحلقة اللي ناخذكم بيها برحلة بين العلم والفلسفة وتجارب الشخصية، ونحاول فهم هذا الإحساس الغامض اللي طاردنا، ليش نشعر أحيانا إنه إحنا نعرف ما سيحدث قبل أن يحدث. بالبداية خلينا نبدأ وياكم بهاي القصة اللي هي تجربة شخصية. بأحد الليالي جلست أراقب المطر عبر النافذة، حين شعرت فجأة بقشعريرة تسري على جسدي كأن شيء ما غير مرئي مثلي. خطر ببالي اسم قدا اللي هي صديقة الطفولة اللي كنت أسمع عنها من سنوات. ما مضى سوى دقائق حتى رنن الهاتف، وإذ بخدا وبصوتها المألوف وكأنه قادم من الماضي. شلون صار هذا؟ هل هو إدراك حسي خفي؟ لو أكو إلى تفسيرات علمية لهذا الشعور، هذا اللي راح نتعرف عليه بعد هذا الفاصل. خلينا نأخذ من ناحية التفسيرات العلمية. العلماء ما تجاهلوا هاي الظاهرة، إذ يعتقد البعض أن هناك عوامل نفسية وعصبية تلعب دور مهم بهذا الإحساس الغامض، وهناك نظرية تتحدث عن التعرف الخاطئ اللي يقوم به العقل بربط أحداث متفرقة حتى يخلق نوع من الوهم، وهم أنه إحنا توقعنا الحدث قبل وقوعه. كما أنه العقل البشري يعمل بطريقة تحليلية معقدة ويلتقط إشارات لا شعورية من البيئة المحيطة دون إدراك واعي، يجعلنا نشعر أننا توقعنا شيء لم نكن نعي بشكل مباشر. هذا من ناحية العلم. أما من ناحية الفلسفة والميتافيزيقية، ماذا عن أولئك اللي يؤمنون بأن الإدراك المسبق هو حقيقة؟ مثلا الفلاسفة على مر العصور ناقشوا مفهوم الزمن، إذ كان خطي كما نعتقد أم هو أكثر تعقيد. كما يبدو بعض الفلسفات الشرقية تؤمن بأن الزمن ليس سوى وهم، وإن الوعي البشري قادر على اختراق حدود الزمن عن طريق التخاطر. وهناك مدارس فكرية تتحدث عن الزمن والحدث كأداة غير مفهومة للمعرفة، وهو اللي يخلينا نشعر أحيانا أن احنا ندرك المستقبل قبل وقوعه، أو بالأحرى احنا نسخر الحاضر حتى يتحقق المستقبل اللي احنا نريده، من باب أن الكون كله مسخر للإنسان ويلبي له طلباته، وعن طريق الطاقة الهائلة للعقل البشري اللي يقدر يعمل معجزات هائلة، يقدر يسخر هذا الكون حتى يحقق له مناله ويلبي له طلباته بالمستقبل، لكن التسخير الصحيح. تجارب غير مفسرة. بعام 1979 نشر الصحيفة البريطانية قصة عن رجل استيقظ من حلم مرعب ورأى في انهيار جسر شهير بمدينته. ما استطاع التخلص من شعوره بالخوف هذا الرجل، وألغى رحلته اللي كانت تمر عبر ذاك الجسر، وبعد ساعات انهار الجسر فعلا. هل كانت مجرد مصادفة أم أنه العقل البشري التقط إشارات خفية عن تصدع الجسر قبل وقوع الحادث؟ هاي الحكاية تتكرر ويانا هواية. احنا ما نسميه حلم، نسميه رؤية صادقة، وتخلينا نسأل هل هناك قدرات غير مكتشفة داخل عقولنا؟ زين انتوا تؤمنون انه ماكو شيء اسمه صدفة بهذا الكون؟ كل الامور اللي احنا نشاهدها ونشوفها بمنامنا او بحقيقتنا، ندركها او ما ندركها، هي اشياء مقدرة ومخططة لها. ربما تكون هي رسائل حتى تحمينا، او ربما تكون هي امور لازم احنا نعيشها ونتعايشها حتى نمر بتجربة تفيدنا وتفيد المقابل. اذا ماكو صدفة صدقوني، كل شيء مخطط له مقدر أو مرسوم بالمعنى. الحدث بحياتنا اليومية، خلينا نبتعد عن القصص الغريبة اللي نسمعها. الحدث هو جزء ما يجزء من حياتنا اليومية. كم مرة ومرة حسينا وشعرنا بأنه علينا أن نتجنب هذا الطريق، وأنه هذا الشخص مو صادق، واتضح لاحقا أنه فعلا إحساسنا كان بمحله، وأنه عقولنا كانت أكثر قدرة على معالجة هاي المعلومات أكثر مما حتى إحنا نظن. الحدث مو سحري، بل هو مجرد قدرة دماغية إحنا ما نفهمها أو ما نسخر عقولنا حتى نشغلها ونسخرها لهذا الموضوع بشكل أكبر. بالختام، هل نعرف ما سيحدث قبل أن يحدث؟ ربما لا نتلك الإجابة القاطعة لنجاوبكم عليها، لكن من المؤكد أن عقولنا تمتلك طرق غير مرئية حتى تفهم هذا العالم من حولنا، سواء كان ذلك من خلال الحدث أو الأنماط اللاواعية أو حتى الأسرار اللي ما كشفت إلنا لحد الآن. والإحساس المسبق بالأحداث رح يبقى واحد من أكثر ألغاز الوعي الإنساني إثارة بهذا الوجود. كونوا بخير وآمنوا بإحساسكم، ولا تآمنون بالصدف، وعرفوا أن كل شيء تشوفوه بحياتكم سواء أنتوا تقولون وتسموه صدفة هي أشياء مقدرة وبيها حكمة لكم بالنهاية. مع السلامة.
1: يا من وقف بوسط قرار، العقل يصيح فكر زين والقلب يريد اتبع إحساسك، يا ترى منو اللي يفوز ومنو الأقوى، المنطق لو الإحساس؟ برنامج بين العقل والحدس، راح نحكي عن صراع العاطفة والعقل، شلون العواطف تجرنا وشلون التفكير يوقفنا، بين العقل والحدس مع سمر، وفي الإخراج مصطفى زيكو.
6: جديد على المستقبل FM، الأولى في بابل.

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. دورة اللغة الإنجليزية العامة للأساتذة، والتي تركز على تطوير مهارات التواصل الأكاديمي وإدارة المحاضرات باللغة الإنجليزية، مدتها أسبوع وبأجور 30,000 دينار، وتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل، فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
2: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية. رئيس جامعة المستقبل يلتقي طلبة الماجستير المستضاف من جامعة العلوم الماليزية، مؤكداً دعمهم وتوفير فرص التعيين للخريجين المتميزين، ومشيداً بنجاح التجربة الأولى من نوعها على مستوى الجامعات العراقية في مجال الدراسات العليا الدولية.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
4: خلصت الثواني،
0: يلا نكمل الأغاني.
5: المستقبل FM صارت بكل شوارع بابل.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الرئاسات الثلاث توجه بالتحقيق في حادث البطحاء وتقديم الرعاية للمصابين. رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء الأردني يؤكدان ضرورة المضي قدما بالمشاريع المشتركة. رئيس مجلس النواب ونظيره الأردني يناقشان العديد من القضايا المهمة بينها الربط الكهربائي. وزير الخارجية ونظيره الإيراني يؤكدان أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر. النزاهة تكشف ملابسات شكوى جزائية بحق نائب بتهمة ابتزاز صاحب مشروع استثماري. مسلحون من العمال الكردستاني يقتلون عنصرا سابقا في صفوفهم غربي نينوى. الكهرباء العراقية تولي وجهها شطر كوريا الجنوبية. الحوثيون يمنعون الملاحة في البحر الأحمر على إسرائيل. ومودوريتش وبازاليتش يمنحان كرواتيا دفعة قوية قبل كأس العالم 2026. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: تصنع اليوم. تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.
3: حياكم الله مستمعينا الأحبة، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج زائد 12. راح يكون وياكم بإعداد وتقديم هذه الحلقة منار العامري. هذا البرنامج اللي يهتم بقضايا المراهقة وهموم المراهق العراقي. مستمعينا الأحبة، يرافقنا من خلف المكسر الزميل المخرج قيصر الجراح.

0: مستمعينا الأحبة، المراهق بالعراق اليوم يعيش وسط معادلة صعبة. من جهة عنده طموح كبير وأحلام يتمنى يحققها ويتخيل مستقبل أفضل ووظيفة تليق به، أو ربما موهبة ينميها أو مكانة اجتماعية يوصل إلها. من جهة ثانية ممكن يصطدم بواقع مليان أزمات، منها الضغوط الاقتصادية، البطالة، بيئة تعليمية متعبة، وحتى مشاكل اجتماعية ممكن ونفسية تخليه مرات يعيش بالإحباط واليأس. هنا يجي السؤال الأهم، شلون نقدر نساعد المراهق العراقي حتى يتمسك بأحلامه، وشلون نخلق له بيئة تحفزه وتخلي طموحه أقوى من التحديات؟ هل المجتمع والمدرسة والعائلة فعلاً قادرين أنه يفتحون أبوابهم وأبواب الأمل أمام المراهق؟ هذا اللي راح نناقشه اليوم بمحور حلقتنا بين الطموح واليأس، أحلام المراهق العراقي وسط واقع صعب. وأيضاً يسعدنا نرحب بضيفنا الكريم المرشد التربوي في مدرسة الفاطمية الابتدائية للبنين، الأستاذ مثنى صلاح الخفاجي. حياك الله أستاذ مثنى.
1: أهلاً وسهلاً بك،
0: شرفتنا بحضورك اليوم لإذاعة جامعة المستقبل ولبرنامج زائد 12.
1: الله يسلمك. أنا بالعكس سعيد جداً بهذا اللقاء في منبر يعني إذاعة المستقبل، هي الإذاعة المحببة للجميع إن شاء الله. الحمد لله.
0: شكرا لك شرفتنا. أستاذ مثنى، نبدي وياك أول محاور حلقتنا لهذا اليوم واللي هو بموضوعة الطموح والأحلام. برأيكم شنو أبرز أحلام وطموحات المراهق العراقي اليوم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة هي طموح المراهق تكون واحدة أينما كانت، يعني ما يحددها لا جغرافيا ولا تحددها حدود، لأنه هو المراهق هي يعني فئة عمرية يمر بها كل إنسان.
0: نعم.
1: فطموحات المراهق العراقي هي أول شيء حال بقية المراهقين.
0: نعم.
1: هو الحصول على الحرية.
0: نعم.
1: ولكن مو الحرية، وإنما يريد هو المزيد من الحرية وفقرية، لأنه مرحلة المراهقة اللي يبدأ الإنسان يحس بأنه أكو قيود كان يتمنى يخلص منها، من كان فترة ما قبل المراهقة هي فترة الطفولة. لأن فترة الطفولة تعرفين يعني موجودة، هو يعني يحددون مثلا لازم تقرأ، لازم تأدي واجبك، لازم تنام من وقت، ممنوع تطلع، ممنوع ترجع، قائمة الممنوعات تبدي ولكن ما تنتهي عنده. فهنا يبدي أشبه بالثورة المراهق يثور عليها، وهي الحصول على هاي الحرية. ونلاحظ بأنه يبدأ الاصطدام، أولا بالاصطدام ويا من؟ ويا الخط الأول، ويا العائلة.
0: طيب هي. ممكن يكون هذا مطلب الحرية لحتى يحقق شخصيته، يحس من خلالها أنه ينمي ذاته وشخصيته؟
1: هو هذا مطلبه، يعني هو يريد ينمي شخصيته، بس يشوف بأنه العائلة ما تتحقق لهذا الشيء. لأنه هو مثلا أول شيء عنده موضوع التقليد. يعني أنا بالنسبة إلي كمرشد تربوي يعني دائما نلتقي بأولياء الأمور، فنطلب من عندهم بأنه يقول، أول ما يقول لك أنا ابني يعني أكو يعني مميزات لهاي المرحلة ست منار.
0: نعم.
1: الميزة الأول هو يبدي يستخدم الحيل الدفاعية اللي موجودة، يعني من مدرسة التحليل النفسي عند فرويد، هي عندنا الحيل الدفاعية. الحيل الدفاعية اللي هو الكذب.
0: نعم.
1: والإسقاط والتبرير، هذني الحيل الدفاعية، هذني يجيدهن من هو صغير. فأول شيء من يقول لك ابني قام يكذب، لأنه مثلا هو يريد يحب يطلع ويا أصدقائه، راح يقول لهم يوم أنا عندي إضافي لازم أتأخر بالمدرسة، بدأ يكذب.
0: صح.
1: ومن يجون يواجهوه يبدي يبرر أو يبدي يسقط، هاي الحيل الدفاعية يبدي يستخدمها. مع الأسف يعني بعض الأهالي تنطلع عليهم هاي الحيل الدفاعية، يعني البعض من عندهم يجي هو يلتمس العذر لابنه، من تقول لي أبا ابنك مثلا اليوم بده يكذب، يقول لك لا أنا يعني ابني مستحيل، ابني صادق، ابني كذا. فمن يتفاجأ، لأنه احنا كمرشدين تربويين نبدأ نتابع، وعندنا مثلا من ضمن سجلاتنا الإرشادية اللي موجودة دراسة الحالة. فأنا من يعني احنا بوادر المراهقة تكون بوادر المراهقة بالابتدائية، مدارس الابتدائية صراحة هي نقطة انطلاق المراهقة، لأن احنا عندنا المراهقة موجودة عند الإنسان، هو مو بحد معين. يعني احنا ما نقول مثلا اليوم 1/12 راح يدخل ابن مراهقة، لا.
0: صح.
1: لأنه اكو أمور تساعد على المراهقة، على البدء بها والدخول بها، وأكو أمور لا تأخر. من الأمور اللي تساعد على الدخول السريع بالمراهقة والمراهقة الصعبة يعني هي الأقران، قرين السوء. قرين السوء هذا عنده مشكلة يعني إذا تواجد، وتلاحظين يعني هسه إحنا نلاحظ يعني مثلا أولياء الأمور عندهم مشكلة باختيار المدرسة المناسبة، يعني اختيار البيئة المناسبة لابنه أنا مود لي يمر بيش مشاكل.
0: طيب ذكرت حضرتك بخصوص أنه لما نيجي نخبر عوائلهم يقول لك أنه ابني ما يكذب، وأيضا بالنسبة لاختيار الرفيق اللي يكون من داخل المنطقة أو المدرسة أو غيره، لما تيجي وتتعامل ويا الأهل بالنسبة لتجاوب الأهل بهذا الموضوع خاصة بالمرحلة الحالية بالفترة الحالية شلون تشوفون تجاوب الأهل بهذا الأمر؟
1: أنا بحكم خبرتي يعني أنا مرشد تربوي منذ يعني عام 2014.
0: نعم.
1: يعني إحنا مشكلتنا نعاني من الأنا عند الأهل، مرات عندي الأنا عادية. بعض الأهل مثلا هو يتصور بأنه يقول لك مثلا أنا بمستوى، إحنا ما نريد نذكر هسه مثلا نحدد يعني وظيفة معينة أو مركز اجتماعي محدد، من يجي يقول لك مثلا أنا كذا بالمجتمع، ما يصير ابني يعني أنت قاعد نعتب هالصفات، ابني مثلا سرق بالمدرسة أو ابني مثلا دا يكذب أو ما دا يحضر واجباته. ليش؟ لأنه أنا مثلا أنا أستاذ فلان، أنا دكتور فلان، أنا كذا. يابا ترى هو مو بالضرورة ابنك يكون مثلك، هو صح كل سلوك مكتسب، بس ابنك من دخل هالمرحلة هاي مرحلة المراهقة يبدي ياخذ من غيرك،
0: يعني هنا تاخذ العزة بالإثم بدون ما يعالج مشكلة ابنك.
1: اي الأنا عنده هنا احنا صراحة المفروض المعالج النفسي او المرشد التربوي اللي راح يمر بمشكلة مضاعفة. المشكلة المضاعفة شنو هي؟
0: انه ماكو تعاون من العائلة فيبقى الجهد فقط عليه.
1: ها مرات من تحكي وياه يعني ما يستوعب بانه انت ناصح ترى، لانه انا دوري بالمدرسه
0: على اعتبار يشوف عائلته ما يعني ما مهتمه للموضوع، فاذا هو طبيعي
1: يقول لك مثلا مو هذا عمه فلان مثلا او خاله فلان امه مثلا هيك، مو يابا مو احنا. وحتى مرات المقارنات انا صراحه دائما احكي ويا اولياء الامور اقول لهم المقارنات مرات تكون مو صحيحه، يعني من يجي مثلا ولي امر طالب اقول له مثلا ابنك عدى المشاكل التاليه 1 2 3، يعني يتعجب ويستغرب يقول لي ليش اخوه هذا خريج المتميزي وهسه مثلا كليه الطب، اخته كملت مثلا ثانويه المتميزات وحاليا
0: ما بالضروره يكون هو
1: احنا
0: ذات الذكاء يعني وذات الامكانيات.
1: لا هاي فروق فرديه
0: صح.
1: يعني احنا نتذكر كان الاستاذ بالكليه يقول يعني الانسان اللي ما عنده ايمان بالفروق الفرديه مثل ما عنده ايمان بالله سبحانه وتعالى.
0: صح.
1: الفروق الفرديه موجوده. احنا ترى الام دائما نقول الام هي مو جهاز استنساخ انت تخلي يعني
0: فعلا
1: فد شيء معين يظل تسحب لك مثلا الولد والبنات كلهم. ليش؟ لانه اكو ظروف حمل تأثر عليه.
0: صح.
1: اكو حالة نفسية للأم ايضا تأثر على هذا الطفل، البيئة اللي موجودة، الانسان اللي القرين اللي يحتك به، هي هاي المشكلة. احنا عندنا كل سلوك مكتسب. علم النفس يقول السلوك مكتسب. زين هذا مرات يعني صراحة اكبر مشكلة يعني يعاني منها المراهق، من يجي يلقي مراهق موجود بالمدرسة اكبر من عنده سنة، تدرين هذا مرات يرسب اكثر من سنة وموجود، فهذا المشكلة يبدون ينظرون لهذا الإنسان هيرو، لأنه أنا هذا أول شيء أدى سلطة داخل المدرسة، عنده سلطة على الأقران، يعني مثلا من يطلعون يلعبون بالمنطقة يريدون يلعبون مثلا كرة قدم. صح. هو اللي ينزل فلان ويطلع فلان، إذن أنا شلون أقدر أن أنال مثلا الرضا هذا؟ أبدأ أتودد له وأتقرب له ويبدأ هو يملي على أقرانه. هذا قرين السوء اللي هو تشوفيه مثلا دي يلعبهم طوبة مثلا، هو تلقيه راسب أكثر من سنة بس هو بهالمجال هذا، بس يأثر على أقرانه. وصحيح هنا قرين السوء يجون الأهل، هو صح جايني من بيئة جيدة مثلا، الأب والأم المستوى العلمي والاجتماعي مالتهم جيد، هاي لا غبار عليه. بالعكس أنا يعني من أحتكي بيك عوائل أقول له أنا هذا يكون دافع لي أكثر بأنه أنا أقدم لك المساعدة. لأنه ابنك مثلا دي يحتك، ظل هنا المراهق ست منار يتمسك بهذا القرين السوء. يعني هذا صديق السوء يتمسك به أكثر. ليش؟ لأنه دي يقول لك يعتبره ناجح بعلاقات الاجتماعية اللي موجودة، لأنه هذا يقدر يفرض سلطة التعليم،
0: يحس أنه يفتح لمجالات أوسع،
1: مجالات أوسع، يعني حصل الأمن النفسي، لأنه بعد ما حد يقدر، لأنه هو صديق فعلا
0: فعلا. طيب برأيك يعني هل تختلف اليوم طموحات المراهق الحالي عن طموحات الأجيال السابقة وليش؟
1: أكيد إحنا
0: شلون؟
1: تأثير التكنولوجيا اللي هسه إحنا بعالم يعني عالم الإنترنت اللي موجود وانفتحت مجالات واسعة جدا. يعني إحنا مرات نقول المراهق السابق أو القديم اللي عاش ذاك الوقت كان يعني طموحاته بسيطة، مو بينما نلاحظ إحنا هسه المراهق الحالي اللي موجود طموحاته أكثر. ليش؟ لأنه مجالات الحياة صارت أوسع، وأكو مجالات صراحة مع الأسف يعني شوف إحنا قبل مثلا من كنا يعني نتمنى واحد يصير طبيب على مود يكون عندهم
0: صح
1: مستوى اجتماعي ومادي بالمجتمع مرموق، أو يصير مثلا مهندس، أو يصير مثلا مدرس. بينما تلاحظين هسه يقول لك والله هذا اليوتيوبر هل قد متابعين مالته وهل قد فلوس دي حصل وكذا.
0: يعني اليوم وسائل التواصل والإنترنت ومجالاته،
1: احنا متفقين بان هي سلاح ذو حدين،
0: الصناعي وغيره، يعني خلقت مجال أحلام وخيال واسع عند المراهق أكبر.
1: أكيد أكيد، لأنه هذا من يشوف اليوتيوبر المدخولات مالته بالمليارات قاعد تيجي، يسعدون السيارات وكذا. هذا كل مراهق يعني مرات المراهق شوف يجي مثلا الأبو يقول له بابا ليش ما تغير السيارة؟
0: صح.
1: المفروض هذا السؤال من ينسأل؟ أكو بعض الأسئلة المفروض الأهالي يوقفون عندها. من يجي يقول لك بابا ليش أنت مثلا يعني ما تغير سيارتك؟ مو؟ يعني هذا شيء يريد سيارته تصير سيارة أبوه مثل سيارة أبو فلان.
0: صح.
1: اللي قاعد تجي هاي طموحات
0: اللي شو اللي يشوفه بالنسبة له هو قدوة.
1: ها.
0: طيب يعني هذا الخيال وهذه الأحلام والرغبات يعني شلون توسعت الحالة المادية إلى أفضل حال، شلون ممكن تأثر على بناء شخصية المراهق؟ ويعني هل ممكن هذا الخيال وهذا الأحلام اللي يعيشها مراهق اليوم هل ممكن تصبح أنه هي سلاح إيجابي أم سلبي؟
1: هذا الموضوع لازم يعني هذا السؤال المفروض يتوجه لأولياء الأمور. شلون تقدر أنت توظف طموحات ابنك المراهق أن تكون لبنة في البناء اللي قاعد تبني فيه بناء الذات عنده.
0: نعم.
1: أهم شيء عندنا بناء الذات. إحنا شوف هسه الأهالي يهتمون بناء البيت، يهتمون بالملابس، يشتروا له شغلات غالية، بس ما يهتمون ببناء الذات. بناء الذات جدا مهم من الطفولة. يعني أنا دائما يعني أطلب من الأهالي لازم تبني الذات، لأنه نشوف هسه إحنا عندنا مثلا شغلة إحنا مثلا نعيبها على بعض الأهالي. يعني من تريد تحكي أقول لك أستاذ يعني هسه إحنا شلون تربينا؟ مو كان بالمدرسة يكتلونا؟
0: صح.
1: إخوان موضوع هذا يعني الطالب ينكتل قبل، هل يا ترى كانت صح؟ مو خلقت شخصيات كانت يعني بائسة، شخصيات ضعيفة ما قدر يدافع حتى عن نفسه أو ما قدر يأخذ حتى حقوقه اللي موجود، لا وما يقدر حتى كلمة بالبيت ما عنده. إحنا هنا نقول بناء الذات، بناء الذات يبدأ من الطفولة، فمن يعني يوصل إلى مرحلة المراهقة. وأنا يعني بادوية ببناء الذات من أوصل هذا دي يشوف بأنه الأب ولا الأم هم دي يحطون اللبنات مكانة صحيحة، بناءهم صحيح.
0: نعم.
1: مو فيبدي يستجيب لك. انت لا تجيني تقول لي الاستاذ متن، انا البعض صراحه الاهالي يعني اللي تقول لي المدرسه قالوا استاذ احنا يعني نطلب مشوره ارشاديه من عندك، اقول له انت بنيت وياه بناء الذات من الطفوله؟ شوفي ست منار اضرب مثل بسيط.
0: نعم.
1: يعني هسه واحد من ياخذ ابنه مثلا هو صغير بعمر الابتدائيه ويطب مثلا دا ياكل ايس كريم خلينا نقول بشهر 40، مو اول ما يقعد الطفل تقول له يلا الوان لا ما اعطيك، ما لا هاي المعطى لا قليلة، يبدي يختار الأب أو الأم تختار الابن،
0: تختار بدل عنه
1: ومن تقوم هي تحاسبه وبعدين تقول له ماما يعني ليش ما تتعامل ويا المجتمع بشكل صحيح، أو تجي تقول لك يعني احنا نسميه الانسحاب الاجتماعي.
0: صح. هي يعني ما خلقت له فرصة انه يحتك بالمجتمع
1: أو
0: يختار من ذاته. ايه؟ يعني بهذه الأمور البسيطة احنا نسميها
1: سوء توافق اجتماعي هذا.
0: صح.
1: زين سوء التوافق الاجتماعي او الانسحاب الاجتماعي من يجي يقول لك ما عنده اصدقاء، حتى من روح البيت جده ما يلعب مثل الاطفال. زين مو انت كنت السبب، مو القياده كانت بيدك.
0: نعم.
1: اقول لها
0: هي مثل ممكن من باب الحرص والخوف على ابنها من بعض الامور، ولكن يعني احنا ممكن نسميها فقر معلوماتي للاهل.
1: صح. لانهم مرات عندنا يعني هاي الثقافه الارشاديه، الثقافه النفسيه ما متاحه عند الكل.
0: صح.
1: لأنه هاي لو متاحة يعني إحنا يعني هسه أنا يعني مرة من المرات قاعد أقرأ في بحث عن رعاية الحوامل. إحنا عندنا رعاية المرأة الحامل مثلاً تروح للمركز الصحي يجيب الكارت وهي يعني قوة تتحرك والله هي تطلع اللقاحات، بينما دول الغرب نظرت لهذا الموضوع من منظار ثاني، الحالة النفسية للأم يراعوا.
0: صح.
1: زين الحالة النفسية للأب اللي موجود، لأن مرات أسان عندي مثلاً طالب يعاني من حفظ جدوى الضرب أو من حفظ مثلاً قصيدة ما يحفظها، تقول لك أنا أقري بالبيت يجي للمدرسة ما يدبر. صح. يا بي مثلاً ليش ما أقول لها شلون قريتي شلون، لا أنا لازم أجي أقول لها تعي سولفي لي على مرحلة الحمل مالته، سولفي لي على زوجك عصبي لو مو عصب وياكم،
0: نعم.
1: تعامل ويا شلون ويا هذا الطفل إذا ما يقرأ، شوف هاي الحالة النفسية هنا. طيب بناء الذات أنتو هذا الطفل اشتغلتوا عليه؟
0: نعم.
1: اشتغلتوا على بناء الذات؟ يعني بدان ما تقعدين أنت تقولي لماما اليوم أنا أريدك أنت تطلب لي، مو شوفوا شيء بسيط.
0: صح.
1: ومن يقوم لابو الكاشير تقول له ماما روح تحاسب ويا هاي فلوس انت تطي طيفه مبلغ تعطي 10000 دينار.
0: صح.
1: قولي لي اساله بيش ومن يرجع لك الباقي اخذه. احنا بعض الامهات مثلا اذا دزت للدكان اليمها واجا جاب له 1000 دينار مشقوق لزمته كتلت.
0: صح.
1: هاي مو بناء ذات، هذا هدم للذات. انا اخذ الالف اذا تسمحي لي
0: اسمنا.
1: اخذ الالف اعلمه اقول له ماما هذا الالف احنا نقدر نستعمله، بس كان المفروض انت شو تقول، ما تقول لهم شي روح رجع هسه لبالدكان لا اقول له هذا الالف راح ناخذه، بس مرت الثانيه اثناء التعامل ويا البائع شو تقول له، تقول له عمو تقدر تعطيني غير هذا خاف اهلي ما يقبلوا. هنا علمتي هنا بنيتي ذاته.
0: صح.
1: شوف هذا البناء
0: من غير تعنيف ومن غير ما تترك بداخله اثر سلبي للموقف.
1: وهنا الحرص هم متوفر
0: انا. صح.
1: وهو قبال عينك، بس هنا بناء الذات من يوصل للمراقبة لا تقول لي لما دي يسمع الكلام، مو هو مو أنت ما أعطيتي نصائح.
0: إذن إحنا اليوم نقدر نقول إنه الأهل يعني بحد ذاتهم بحاجة إلى دورات يعني تطويرية وتنموية بهذا الجانب.
1: هذا الجانب أخفله
0: دورات واي. توعوية بهذا الجانب لأنه أكيد. باعتبار إنه إحنا الحياة اليوم تختلف عن حياة الأمس
1: طبعًا.
0: اللي هم ما عندهم فكرة عنها. ف

0: نعم مستمعينا الأحبة، رجعنا وياكم من جديد وبرنامج زائد 12 وحلقتنا لهذا اليوم بخصوص أحلام المراهق العراقي وكيفية تعايش المراهق وسط هذا الواقع الصعب. وصلنا للمحور الثاني من محاور حلقتنا لهذا اليوم ألا وهو اليأس والإحباط، ويانا أكيد ضيفنا الكريم الأستاذ مثنى الخفاجي المرشد التربوي في مدرسة الفاطمية الابتدائية للبنين. أستاذ مثنى، بمحورنا الثاني لهذا اليوم، ما هي أكثر العوامل اللي تخلي المراهق يشعر باليأس والإحباط وسط الواقع الحالي؟
1: صراحة أنا من قريت السؤال هذا والموضوع اليأس والإحباط، هذا صراحة فد هاجس موجود عند كل المراهقين بأنه
0: يعني هي مو فقط من المراهق العراقي،
1: عند الكل. أي لأنه هو دائما يحس بأنه المجتمع مدى يفهمه. هاي مشكلة، لأنه إحنا
0: مو إحنا أقطع كلامك، البعض يبوب الموضوع بأنه اليوم المراهق العراقي ما يقدر يحصل فرص يعني مكافئة إلى حالة حال المراهق اللي بدولة ثانية مثلا، حتى بالدول الأوروبية العربية الأخرى تكون مهيئة إلى فرص أو حياة أفضل. أي. فيبوب الموضوع من باب أنه بالعراق الحياة بائسة، لذلك المراهق العراقي بهذه المرحلة العمرية يعني يتعرض لضغوط نفسية، يتعرض لليأس والإحباط.
1: ست منار، أنا صراحة يعني أقرأ دائما مجال عملي على متطور نفسي. يوم من الأيام ثارني في يعني عنوان كتاب كلش حلو، هو في بيتنا مراهق. هذا كتاب موجود حلو. يعني صراحة العنوان يجذبك. أنا دائما يعني معرض الكتاب أروح أبحث عن هذه الكتب اللي موجودة. فمن يعني شفت العنوان في بيتنا مراهق فجذبني هذا الكتاب، أخذته فبديت يعني أقلب صفحاته وأخذت الكتاب قريته. صراحة هذا يعني الكاتب هنا يعني يقول لا تخلي في بيتنا مراهق، يعني هي دعوة لله لا تعتبر فد مثلبة بأنه ابنك صار مراهق. يعني هي يعني فد ضوء يفتحها للعائلة. لا تقول والله أنا دائما مثلا تنعت ابنك تقول له مثلا إحنا شايف السينمات تقول لك هسه هذا كتني مراهق.
0: صح،
1: هذا الكلمة طبعا هاي أكثر كلمة يشعر بها بالإحباط المراهق. من تقول بأنه هو مراهق ما يفيد بيعاند هذا الحكي من يسرق باله. هذا اللي يشعر بأنه أنت من تنعتيني وكأنه أنا مجرم، هو ترى مو مجرم. يعني في بيتنا مراهق هنا الكاتب بهذا الكتاب يعني انتقفت شغلات كلش حلوة، يقول بالعكس أنت في بيتنا مراهق هي جول هذا المراهق أنا مود ليش أشعر
0: هم رجعنا للعائلة
1: هنا أنا مود يقول ليش أشعر باليأس وليش أشعر بالإحباط. من يريد يطلب من عندكم طلب وأنت تقول لك يعني مثلا ملابس مالته لتطلبها أنت من عند ولا تفرضها عليه، يعني مثل واحد ياخذ ابنه يقول له لا انت لازم تلبس هيك، والله مو هات تدري شلون تطلع بيها. هو يريد يحاكي جيله، خلي يحاكي جيله، خلي ذن الامور يعني ياخذ دوره بالحياه.
0: طيب ممكن هنا يكون يتدخل بهذه الامور انه بس بطريقه يعني نقول حديثه، طريقه تعتمد على يعني اساليب التنميه البشريه وغيرها، انه لا انت حلو بهذا بس تطلع احلى لو اخذت هذا هذه القيافه الثانيه.
1: ست منار، احنا بالنسبه ان المراهق من تحكي وياه
0: يعاند.
1: طيب شلون احنا نلجئ له او شلون نقدر نجذبه او شلون ناثر برغباته؟ عندي صديق يعني ذاك اليوم بدنا نسولف انا وياه، يعني قال لي فد شغله كلش حلوه، قال لي يعني ابني بالمتوسطه قال لي انا كنت اشتري له ملابس بس هسه يعني الملابس ما يقبل من اجيب له شغله اقول له وما يلبسها. قلت له زين سويت له؟ سوى شغله كلش حلوه. يقول ابني يعني شويه ضخم فملابسه تجي على قدي. يقول قمت انا اروح اشتري قمصله واجيبها اقول لهم بالبيت هاي القمصله اشتريتها انا اليوم حلوه. يقول ابني بابا، قال لي والله بابا حلوه. يقول انا يعني لحد الان اشتري شبابي على موده. يقول قال لي شو، قلت له شو تلبسها خلي اشوفها والله عليك خلي اشوف شكلها ما هي من تلبس ما ادري اشوفها بالمراية. يقول لي بس، قال لي والله بابا هاي حلوه. قلت له يلا عادي تقبل اخذها اذا تريد حلو. يقول فبدا يتقبل من عنها الطريق هذا.
0: اذا يعني هو نقدر نقول السر بانه يحس المراهق بانه المقابل هو مقارب الى فكريا وعمريا بدون فرض، مقارب الى فكريا وعمريا، يعني هاي اسلوب الصداقه.
1: الحقيقي
0: نقدر نقول عنه
1: أفضل شيء.
0: نعم. طيب شلون يتأثر الطالب نفسيا لما يشوف قلة فرص العمل وانسداد الأفق أمام الشباب؟
1: احنا كنا بالمحور الأول نقول طموحات المراهق العراق عن يعني المراهق
0: اليوم العراقي. اليوم المراهق هم يشوف يعني احنا اكو شباب كثير عاطل عن العمل،
1: فهذا لما حمل الشهادات
0: صح، وهو ما حمل الشهادات وهو بعده بمرحله يعني بمرحله الدراسه بعد ما مكمل دراسته، هذا الموضوع شلون ياثر عليه نفسيا؟ شلون راح ياثر عليه قله فرص العمل على نفسيه الطالب المراهق؟
1: هنا هذا هاي مشكله عندنا نعاني من ادبي، انه من تجي تقول له ليش ما تقرا، يقول لك انا عندي اختي واخوي الاكبر من عندي قاعدين عندهم حمل الشهادات
0: وهاي العالم كلها خريجين ودكتورين وشهادات عليا كلهم دكتوره وماجستير وما حد محصل.
1: هنا هذا الموضوع ما اجي اقول له اقرا على مود تحصل شهاده على مود تتعين بيها، هذا الموضوع ما راح يستقبل منك. ليش؟ لان انت استهلكتي موضوع هو حكالك الجواب مو
0: طيب. والحل؟
1: الحل بانه انا قلت هو بناء الذات.
0: نعم.
1: يعني قل له اعتبر الدراسة هي جزء من ذاتك، لأنه جميل. أنت باكر مثلا من تريد تخوض مضمار الحياة أبسط شيء مثلا الزواج، من نريد إحنا نخطب لك لازم يقولوا شنو شهادته، أي فك من الزواج، أنت من تريد تقعد بمحفل وتريد السولف إيش قد حلو من تقول مثلا أنا عندي بكالوريوس، وإذا كان عندك ماجستير راح يكون حضورك أكثر. فأنت هنا شعر بأنه أنت لو تتعب على ذاتك وتبني ترى الفرص هي تجيك، انت لا تقيس بانه هذا ما ما, ما عنده لا
0: نعم.
1: قيس بانه اني الله سبحانه وتعالى اعطاني هالفسحه اللي هي الحياه من والى، ولكن هنا الله سبحانه وتعالى من اعطاني العقل على مود انا افكر به، على مود انا ابني ذاتي اكون فد شيء بالمجتمع. صحيح اكو هواي حمل الشهادات ما ما ما, ما شكلوا شيء، بس عندنا اكو ناس لا تعبت على نفسها وصار يشار لها بالبنان.
0: نعم.
1: وأحسن شيء يعني ست منار أكون يقولون الوصفة السحرية ليه؟ إحنا نقول كل سلوك مكتسب.
0: مكتسب.
1: مو يعني إحنا مرات مشكلة الأزلية بالعوائل تقول له مثلاً لابنك صلي مو.
0: نعم.
1: هاي مشكلة دائماً يقول لك مثلاً كان يصلي هسه ما يصلي.
0: هذه مو فقط المراهقين، هذه حتى للشباب يعني.
1: وحتى للشباب. نعم. زين هنا الأهالي شلون نقدر نقول لهم أثر بابنك مو؟ أنت لا تجي تقول لي أضربوه لسبع عنود على عيني وراسي، بس أنا شريد وصونا يعني السلف الصالح اللي موجود عندنا أهل البيت وصونا بأن نكون إحنا القدوة.
0: نعم.
1: زين هذا ابني من هو طفل بعده، يعني طفل بعده ده يحبه من يسمع كلمة الله أكبر بالتلفزيون وأبوه ولا أمه فرشوا السجادة وقام يصلون. هذا الشاب أو هذا المراهق اللي موجود بغرفته فوق ويسمع أكو صوت صار بالبيت، هو دي يسمع أكو أذان لأنه هو تلقيه مثلا سهران على التليفون مالته، ويسمع أبوه من يأذن الفجر وهو حط المصلاية مالته وقام يصلي. إذن هاي الصلاة من حافظت عليها أنا صرت نموذج راح يقلدني. هذا التقليد هو هاي النمذجة، يعني أنا من أصير نموذج ما كنت أحب بعد أقول له أنا حتى شرعا يعني بالشرع يقول تلقى عليه الحجة من تفرش سجادتك أنت
0: صح.
1: بس بفرش السجادة بس أنت مو مثلا دا يأذن وتقعد تسولف مثلا ويا صديقك بالتليفون ومنسيته
0: وما اهتميت للوقت وما اهتميت
1: النمذجة. النمذجة هي يعني تأثير السحر.
0: نعم. طيب أستاذ مثنى، يعني اليوم يعتبر هوية الإنسان هو تنبع من انتماء لبلده، كثير من الشباب والمراهقين يبدأ بفكرة أنه حب الهجرة. ليش؟ لأنه عن البلد ما بي يعني ما بي فد فرص تخليني أتمتع بشبابي حالي حال الشباب بالدول البقية. هل ممكن هذه يعني ما تعرض إلى البلد من أزمات اقتصادية سياسية غيرها نقدر نعتبر أنه البلد وأزمات السبب بهذه الفكرة؟ لو هم السبب يرجع للعائلة وتنمية حب الانتماء للوطن إلهم،
1: احنا نقول يعني
0: ممكن
1: هي
0: العائلة المجتمع المدرسة
1: هن كلن تضافر هن ذن. احنا ما عندنا سلوك يأثر عليه جانب واحد فقط.
0: نعم.
1: السلوك يجي تضافر يعني البيئة والمجتمع والعائلة.
0: نعم.
1: مو هذا إن كلنا يضافرا، بس إحنا اللي صار هاي إحنا نقول مخلفات الحروب ما بعد الحروب. إحنا مثلا مرة من المرات دخلنا دورة بالإرشاد آثار ما بعد الصدمة،
0: نعم.
1: احنا من نقول اثار ما بعد الصدمه، بس نجي على اي صدمه يعني دخلنا دوره عليها. احنا كمرشدين تربويين دخلنا دوره، دخلتنا يعني تربيه بابل، اثار ما بعد الصدمه على كورونا من صارت. يعني من صارت
0: الاثر النفسي اللي تبقى
1: الاثر النفسي اللي صار من انحجزنا كنا بالبيت،
0: صح،
1: والاثر النفسي اللي تولد عند البعض اللي فقد اعزاء له بالازمه اللي صارت.
0: نعم.
1: فاثار ما بعد الصدمه، هذا الطالب اللي نقول له البس كمامه ولا تطلع ودير بالك وقلناها كلها تعقيم، شلون راح يرجع للمدرسه؟ شلون راح تصير الآثار مالته؟ فبدينا هاي الدورة شلون نقدر نمتص آثار ما بعد الصدمة، نقدم محاضرات إرشاد جمعي.
0: نعم.
1: حول هذا الموضوع، بأنه نهيئ هذا الطفل بأنه يقدر ترى بدون كمامة يقدر يتعامل ويا المجتمع.
0: نعم.
1: بالابتعاد كذا، يعني هاي الآثار اللي موجودة. قلت لك هي هاي كانت فترة بسيطة أخوان يعني.
0: نعم.
1: هنا عندنا نفس الشيء، عندنا المراهق تأثيرات، بأنه احنا نقول العالم صار قرية صغيرة. هسه بكبسة زر أنا بتليفوني أقدر أحصل على أي معلومة، ما شاء الله هسه الذكاء الاصطناعي قمنا نقدر نجيب كل شيء. فالمراهق هو باحث عن هذا الشيء، يريد يشوف دول البرة شلون، بس يا ترى هل هذا متاح؟ ليش؟ لأنه ما دي يحصل في الشيء. إحنا نقول صحيح حقه، بس هم نرجع نقول هنا دور المدرسة.
0: نعم.
1: ودور الأسرة شلون تحصن؟ احنا دائما نقول، انا هسه مرات ما توصيهن اقول لهم، يعني تقول استاذ يعني انا ابني من يطلع مثلا قاعد يتعلم الفاظ مو حلوه.
0: صح.
1: صحيح،
0: هذه الكثير من العوائل تعاني منها،
1: تعاني من عندها، مو صحيح، بس احنا شلون الوصفه؟ شو نسوي لهذا الطفل؟ احنا نقول دائما بانه اكبر ملوث للانسان البيئه. صحيح.
0: فعلا.
1: انا اقدر احافظ على ابني 6 سنوات اللي عندي بالبيت، صحيح،
0: ما بعدها هو
1: يعني انا اقدر احافظ على ابني ما طلع الباب تقول لي استاذ ما شايف الشارع، صحيح، اخذه النهار، صحيح، بس انت الخطوه الاولى اللي خطاها للمدرسه هو بدا التلوث.
0: احنا هنا ممكن تكون ايضا دخوله للشارع ما بعد 6 سنوات يعتبر صدمه له.
1: طبعا، لانه احنا هسه عندنا
0: انتقل من بيئه مباشره الى بيئه ثانيه.
1: احنا نعاني مثلا فوبيا المدرسه.
0: صح.
1: انا كل سنه اقدم محاضره عن فوبيا المدرسه لاولياء الامور. يعني انا اولياء الامور من ادخل طلابي باليوم.
0: نعم.
1: الاول لهذا ما اهتم للاولاد بقد ما اهتم للاباء.
0: صح.
1: الاباء والامهات اخليهم اقول لهم هسه اليوم احنا هنا، هذا ابنك هنا اليوم، هاي التجربه الاولى بحياته.
0: نعم.
1: راح تقول لي روضه، راح تقول لي تمهيدي، ما ادري شنو، لا.
0: نعم.
1: هنا شلون نتعامل؟ هذا كان المفروض من يسجله، يعني شلون بشكل تدريجي
0: يبدي هيئة شوي. طيب نتحدث الآن عن دور المجتمع والعائلة بحياة المراهق، شنو مسؤولية الأهل تجاه أبنائهم حتى يخلون الطموح أقوى من اليأس؟
1: احنا نقول النمذج.
0: حلو.
1: اختار النماذج، النماذج المشرف وموجودة يعني هواية مجتمعنا.
0: نعم.
1: احنا يعني اكو نماذج عديدة موجودة عندنا بالمجتمع، نقدر احنا يعني، ومرات يعني الاسلوب الاندايركت يكون اكثر.
0: نعم.
1: ما اجي احكي ويا المراهق ويا ابني شوف هاي كثره التوصيات للابن، ترى
0: النمذجه تقصد بها القدوه؟
1: القدوه.
0: نعم.
1: احنا نجيب النموذج.
0: نعم.
1: من نجيب
0: زين شلون راح يسيطرون الاهل على مساله القدوه واحنا اليوم موجوده السوشيال ميديا ومواقع التواصل اللي يعني تتواجد بها القدوه السلبيه والقدوه الايجابيه، القدوه الايجابيه اللي هي فقيره جدا بالنسبه لمواقع التواصل، هنا شو راح يقدرون يسيطرون الاهل على هذا الموضوع؟
1: انا قلت لك، يعني قلت لك بانه هو النموذج،
0: لما يختار الاب انه هو يكون النموذج،
1: مو الاب، مو شرط من الاب، يعني أنا من أجي أريد أثر على ابني، قلت لك.
0: نعم.
1: الأسلوب الغير مباشر مو الأسلوب المباشر.
0: نعم.
1: ابتعدوا عن الأسلوب المباشر بالتربية، يعني الأم ما تجي تقول له سووا 1 2 3.
0: نعم.
1: مو الأم، أنا هسه مرات الأم أقول مو أول ما يجي ذب جنطة تعال سولف لي وين كنت وين رحت وين المعلمة قومتك أو كذا، المراهق من يطب يضوج تسألي تقول لي وين
0: كنت، أنه أنت ذا تحاسبه
1: مو، بينما أنا من أقعد مثلا على المائدة واللي تجمع العائلة دائما العشاء مو.
0: نعم.
1: لأنه هذا دوام ظهري هذا دوام صبح، هنا أنا أبدي أتطرق مثلا أحكي في حوار بيناتنا هو بس دي يسمع ما.
0: نعم.
1: أوجهه إلى بشكل مباشر، والله إحنا عندنا كان بالمدرسة كان طالب عندنا قد يعني قد كان مجتهد، كان يعني هذا رفعة العلم مثلا هو شارك بيها.
0: نعم.
1: أو كان نموذج لأنه القصائد يلقيها وكذا، هاي النماذج صح تلقين بعض المراهقين يجوز يستهزئ بهذا الحكي، بس انا ما اوجه له اقول له لو تدري ابن عمك هذا الاسلوب ما اقارنه بغير ابدا مستحيل. نعم. خطا، ليش تقارني؟
0: ممكن ايضا يكون اكو حديث من الاهل يسولفون عن فد موضوع معين انه اني هيك حصل ويا اليوم واليوم كذا كذا كذا، ممكن ترجع بالاخير تسال انه انت شلون كان يومك، هو ما واجهت مشاكل، هو ما واجهت صعوبات.
1: ست منار، هو المراهق يتمنى اكو اذان تسمع.
0: شوف المراهق يعني مو انه تعال سولف لي يعني انه شلون كان يومك، خما واجه الصعوبات او
1: او هي البارحه درستها مثلا الموضوع بالرياضيات وقالت لي اليوم المدرس قومك بهذا الموضوع، شو خطأت بي قلت لك
0: مثلا صدق ولا مو يعني ترجع شلون تبين له وكانه هي كانت ناسيه وذكرتني هذا الموضوع شلون كان وياك.
1: اي انا بعض الامهات تجي تقول استاذ متنا ما يحكي، يعني هذا من يجي قوه طلع الكلمه من ميسو. قلت لها مو اكو الاسئله، انت من
0: طريقه السؤال
1: نعم. من تقولي لي يعني معلمه العربي جت اليوم اي
0: نعم،
1: ومعلمه الرياضيات لا، انت قمت بدرس الرياضيات لا، اي شنو ماما لا، او اي انت ليش ما تسولف، انت شو تريدي يعني
0: اخو صح.
1: تقولي لي مو اخو قاعد اسولف انا وابو كانت عندي طالبه هاي اول ما هذا تقوم على السبوره المعلمه خطها ايش قد حلو والصف وقلها وما ادري ايش، من يبدي يحكي ابنك
0: ترغيب.
1: أنا من طرحت هذا الموضوع هو يريد أذان السمعة. فوش يقول لك؟ يقول لك والله أكو عندنا اليوم طالب هنا، الدور هو إحنا نسميه مهارة الصمت والإنصات.
0: نعم، هي يعني لازم نقدر نقول هي استدراج بصورة غير مباشرة للابن. نعم،
1: فهنا الصمت والإنصات اللي إحنا نفتقر به عند الأمهات أغلبهم. نعم. لأنه هي شتري
0: صح تحب أنه هي تسولف وتوجه أكثر من ما أنه تسمع.
1: لا أسمع من عنده، لأنه شوف بالبداية أنا راح أقول النصيحة للأمهات اللي سمعنا هسه، أنت من السئلية أو يسولف لك يقول لك هذا لا تقول لي لأنت، لأن ماما قام طالب على الصبورة والمعلمة هيجي، هذا الإزاحة.
0: نعم.
1: هذا الإسقاط هو اللي يستخدم حيل دفاعية يخلص من قتلك.
0: صح. مو
1: المراهق أكثر شيء عانى من عندها، لا تقول لي يعني لا تقول أنت وين كنت.
0: نعم.
1: مو بينما أنا من يجي الله يساعدك ما أصب لك أكل، لأن أكيد تعبان أنت، كان نهارك اليوم متعب مو قلت إيه والله أنا اليوم مو هيك رحنا وسوينا وكذا، من يبدي يحكي أنا أسمع لا مو قاطعة، من تقاطعي تباعين رأسا الإشارة مع الواي فاي ما تجبويا بعد ما كنت.
0: طيب هل غياب القدوات الناجحة بالمجتمع يخلي المراهق يفقد الثقة بنفسه؟
1: المراهق ترى ما يبحث عن نموذج.
0: نعم.
1: المراهق من تقول لي تفرضين عليه نموذج جيد ما يعتبره هو بوجهة نظره ناجح، يقول لك هو شنو نجاحه؟ احنا ما نجي نقول له والله جابر بن حيان وجاء
0: صح، هو اليوم يختار بناء على الشهرة، ممكن نقول
1: يقول لك ماسك إيلون ماسك يروح شوف بده يسوي سيارات
0: صح،
1: تبتدي تقول لي والله لا، احنا النموذج. وخلي اتمنى العائله بانه تتعلم حوار هذا الجيل، تتناغم وياه.
0: نعم.
1: يعني خد تسمع من عنده، لنكون احنا نجي نفرض كل اللي علينا،
0: لا تربوا ابنائكم
1: فانهم كنكون يجينا غير يجيلكم، مو صحيح؟ نعم.
0: طيب دكتور، ننتقل لمحور التعليم والمدرسة واللي هو بصلب اختصاص حضرتك. هل المدارس والمناهج الحالية تساعد المراهق على الحلم والتفكير الإيجابي لو تعزز عند الإحباط؟
1: صراحة بالنسبة لموضوع المناهج هذا مسؤول عن مديرية عامة بالوزارة، مسؤول عن المناهج. نعم. وإعدادها، وصراحة يعني أنا لا نبخس الناس أشياءهم، بأنه الوزارة حريصة أن تكون المناهج، والدليل بأنه تلاحظين هسه مدارس مسرعين وإلى العفو مدارس متميزين عندنا موجودة. نعم. عندنا مدارس فائقين ومدارس دولية، مدارس الموهوبين.
0: نعم.
1: هاي المدارس هي ترى كلها تجارب جديدة.
0: نعم.
1: يعني هاي تحاكي هذا الجيل، والدليل بأنه
0: أيضا هناك مسابقات كثيرة للذكاء وللحساب الذهني وغيرها اللي دخلت مسابقات دولية، يمكن العراق دائما يحصد المراكز الأولى بها
1: صراحة، غير إحنا عندنا طلابنا. وإحنا يعني أنا قبل فترة وجيزة يعني كنت مشارك بحملة العودة إلى التعليم.
0: نعم.
1: هاي للسنة الثانية برعاية السيد رئيس الوزراء. كان حريص بأنه يعرفون أعداد المتسربين من المدارس، يعني هاي حملة كنا نطلع للمناطق.
0: نعم.
1: يعني حتى المناطق الريفية كنا نفتر سوينا حصر لل يعني التلاميذ التاركين، واكثر شيء كان التركيز على المراهقين.
0: نعم.
1: يعني مع الاسف لقينا اعداد مهوله موجوده، فهي سجلناها ورفعناها يعني للمديريه.
0: نعم.
1: ورفعتها للوزاره ورئاسه الوزراء على مديجون يقولها حلول، ف فصراحة هذا الجانب الدولة مرات يقول لك هسه الدولة شو مسوية؟ والله الدولة مسوية هواي. يعني احنا من نشوف يعني انت من تقول لك ما بعد العودة من كورونا من رجعنا قبل ما نرجع احنا دخلنا دورة على بنمتص.
0: احنا على قولة اهلنا يقولون الايد الواحدة ما تصفق، يعني بالنتيجة جهد الدولة يحتاج الى تعاون الاهالي
1: وتفهم
0: طبعا بالتأكيد. طيب أستاذ مثنى، هنا شنو راح يكون دور المعلم بتشجيع الطالب على اكتشاف مواهبه وتحقيق أحلامه؟
1: هذا الموضوع ما اكتشاف المواهب صراحة، يعني احنا كإرشاد تربوي واحنا صراحة الإرشاد التربوي بالآونة الأخيرة يعني كتربية بابل، تربية بابل غطت أغلب أو كل مدارس المحافظة بالمرشد التربوي اللي واحد من سجلات المطلوبة هو سجل الموهوبين.
0: نعم.
1: اكتشاف المواهب، يتحرك على المعلمين يشوف المواهب اللي موجودة عندهم يسجلوها على مود شلون يعتنون بيه، وهذا كوك سياق عمل موجود عندنا.
0: نعم.
1: فتلاحظين المعلم وش قد حلو يعني موجود هسه، احنا عندنا مدرسة الفاطمية الحمد لله والشكر، يعني عندنا المعلم وش قد حريص، والله يفرح المعلم من يشوف موهبة عند الطالب.
0: نعم.
1: يفرح من يأدي له فد شيء زين. بس احنا عندنا هم مرات هم نصطدم، قلت لك يعني مرات مثلا اكو طفل عنده موهبه، مثلا موهبه بكره القدم.
0: نعم.
1: مو بس احنا نصطدم مثلا من تجي الام تقول ابوه دا يكمل دراسه بامريكا، يعني بعد وين تكمل دراسه انت؟ ومن امريكا دا يخابرني يقول لي ممنوع تشتري له درايس، ما اريده يلعب ويلتهي عن دراسته. مو هذا هم يكمل.
0: صح.
1: مو هذا يكمل هذا.
0: صح.
1: مو احنا مو قبل نقول العقل السليم في الجسم السليم.
0: نعم.
1: طيب مو الجسم السليم شلون اني مو اذا عنده موهبه خلينا ننميها؟ انا متاكد
0: اذا رجعنا لنفس الملاحظه انه احنا اليوم الاهل نفسهم يحتاجون الى توعيه بهذا المجال. طيب استاذ مثنى، يعني الانشطه الصفيه والرياضيه والفنيه واللا صفيه ايضا بالمدرسه، شلون ممكن توفر دعم وأمل نفسي للمراهق؟
1: النشاطات اللاصفية بالمدرسة هذا موضوع أكد عليه دائما التربية، يعني
0: نعم.
1: كل إعماماتها وكتبها الرسمية اللي تجي
0: على اعتبارها أنه تحتوي اهتمامات الطالب خارج الصف خارج الدراسة.
1: يعني درس الفنية ودرس الرياضة قام يأكدون عليه هواية، يعني قبل مثلا يقول لك المعلم مغبون أو الرياضة يأخذون دروس.
0: نعم.
1: هسه بالعكس التربية، يعني وزارة التربية تتأكد يقول لك لأنه أنا لازم أهتم بكل الجوانب مالته، لأنه هاي الأنشطة فعلا يعني دعم نفسي. التصوري يعني إحنا يعني أنا كمرشد تربوي واحدة من أساليب العلاج اللي من أسوي دراسة حالة للطالب.
0: نعم.
1: عندي مثلا فرط الحركة، هذا فرط الحركة أنا أسجل عندي دراسة حال. شلون أعالجه؟ واحدة من استراتيجيات العلاج هو العلاج باللعب.
0: حلو.
1: زين شلون أعالج أنا باللعب بدرس الرياضيات؟
0: طبعا بدرس الرياضة،
1: درس الرياضة أو درس الفنية. يعني مثلا فوبيا المدرسة، الطفل الخايف من اليوم الأول. أنا كان عندي معلم، عندي الله يعطيه الصحة والعافية أستاذ رعد، كان عندي معلم فنية كان مهتم بهذا الجانب. يعني
0: نعم.
1: يعني الطالب اللي يبكي عندي أول يوم يقول أستاذ مثنى الطينية يعني ماكو داعي نحكي وياه، صوري ياخذ المرسم مالتنا.
0: نعم.
1: وعندنا أورج بالهذا، يقول له تعال اعزف لي على أورج هنا.
0: حلو.
1: فهذا من يشوف مدرسة بها أورج وبدأ يعزف بيها.
0: نعم.
1: وهذا هنا هذا العلاج
0: وفر له وكأنه ألعاب بديلة عن الألعاب الموجودة بالبيت،
1: فحسب أنه هاي بيئة صارت بيئة جاذبة.
0: نعم.
1: مو بيئة صح. منفرة. فهاي النشاطات يعني المفروض يهتمون بيها.
0: نعم.
1: هي موجودة بالمدارس بس نقول الاهتمام بها.
0: صح.
1: يعني لها دعم نفسي كل الكبير.
0: نعم.
1: يأثر علي.
0: طيب أستاذ مثنى، نكمل وياك حديثنا الشيق ولكن بعد هذا الفاصل القصير، خليكم ويانا مستمعينا.

0: نعم مستمعينا الأحبة، رجعنا وياكم وبرنامج زائد 12 من إذاعة جامعة المستقبل، وهذا البرنامج اللي سلط الضوء على قضايا المراهقة ومشاكلها وحلولها. ويانا أكيد ضيفنا الكريم الأستاذ مثنى الخفاجي، المرشد التربوي في مدرسة الفاطمية الابتدائية للبنين. أهلا وسهلا بك أستاذ مثنى مرة أخرى. أستاذ مثنى، وصلنا وياك للمحور الأخير من حلقتنا لهذا اليوم، وهو محور الحلول والتوصيات. بداية برأيكم، شنو أهم الطرق اللي يعني ممكن تخلي المراهق العراقي يتمسك بأحلامه رغم صعوبة الواقع اللي يعيشه؟
1: المراهق صراحة أحلامه هو فعلا يتمسك بيها ويبدي يدافع عنها، بس إحنا التبويب هاي الأحلام، يعني ما نخلي أكو فتحلم مثلا يراود بعض المراهقين السلبية، والله يجنب إن شاء الله كل شبابنا من هذا الموضوع. إحنا قلنا بأنه إحنا نقدر نقدم لهم عن طريق المدرسة، والمدرسة لها تأثير كبير. وإحنا من حكينا على النمذجة، مراتك هو مدرس يعني يمر بحياتنا، وإحنا حياتنا كنا يعني الصغار والكبار مر بحياتنا، يمكن مدرس له تأثير كان كبير.
0: نعم، يعني احنا نقدر، عذرا ولكن مداخلة، نقدر نتداخل بأحلام المراهق او بتفكيره بصورة غير مباشرة لحتى نوجه احلامه بالصورة الصحيحة؟
1: نعم، احنا عندنا الارشاد المهني. واحدة من اساليب العلاج اللي عندنا هو الارشاد المهني، هذا يعتمد على المرشدين الثانوي.
0: نعم،
1: احنا مرات انا اشوف الاهالي، انا يعجبني الاب من يقول لك انا مثلا مو فشلت ويا بتربية ابني.
0: نعم،
1: بس حلو من اطلب المساعده، يعني انا من سيارته تعطل ترى مو عيب بي من اروح للمصلح، وجوز المصلح ما يعرف يكتب اسمه، ما يعرف يقرا ويكتب، بس عنده مهاره بهذا المجال.
0: صح،
1: مو هذا موضوع المهارات،
0: ممكن يكون مولع بمهنته فيبدا بها.
1: لا، عنده مهاره بهالجانب هذا. نعم، تلقيه فيتر مثلا، عنده مهاره بالجانب الفيتر الموجود. نعم، بالسياره، فمن الجأ الى اني هو مو نقص عندي انا، لا انا هذا الموضوع مهاري لازم. نعم، الجئ لغيري.
0: صح،
1: فالاب ايضا يقدر يلجئ الى ذوي المهاره اللي موجودين.
0: نعم،
1: مرات من يشوف الاب، احنا ليش نقول الاب من يتابع ابنه؟ هي شنو المتابعه؟ المتابعه انا بقى وين راح وين اجى؟ لا، هو اول طالب اللي راح يجيني.
0: نعم،
1: بس انا المتابعه من اراجع المدرسه واشوف، او من يسولف على مدرس بشغف. نعم، يعني هذا المدرس، اذا هذا المدرس ياثر علي،
0: انتبه لميوله لتحركاته.
1: صحيح؟
0: نعم،
1: انا اقدر الجئ لهذا المدرس اقول له مثلا ابني وايد اثر بيك.
0: نعم،
1: يعني احنا عندنا مرات اكو معلم يعطي قلم رصاص للطالب، هذا يظل العمر كله محافظ عليه.
0: صح،
1: اذا هذا اني ليش ما استغل هذا الشيء، اروح اقدر هذا المدرس يقدر يبوب احلام ابن المراهق.
0: نعم،
1: لان هو ياثر عليه.
0: نعم،
1: يقدر هذا المدرس يقعد بها خمس دقائق يفرط 360 درجه.
0: حلو،
1: يوجه التوجيه الصحيح، وهذا التوجيه ترى ما اجى من الأب،
0: ويرجع اهم للاسلوب ولطريقه الطرح،
1: للنمذجه اللي قلنا النموذج.
0: نعم،
1: هو اللي اختاره.
0: نعم،
1: مو اللي احنا فرضنا عليه.
0: صح، طيب اذا اريد نزرع الامل بالمراهق، منين نبدي؟ من العائله لو المدرسه لو المجتمع لو من وسائل الاعلام؟
1: انا برايي المتواضع
0: لو كلهم
1: يعني
0: مشتركين،
1: هم لازم كلهم، لأن مثل ما قلت حضرتك إيد واحدة ما صفك. إحنا
0: طبعا
1: الإعلام يمكن لعبة البوبجي ما قدروا يسيطرون عليها.
0: نعم،
1: فمن يجي نحن نقول والله لعبة البوبجي ما يسيطرون عليها.
0: نعم،
1: إحنا لأنه هذا التقليد.
0: صح،
1: مرات التقليد الأعمى، مو بس إحنا نقدر نصير المدرسة ويا ويا ويا البيت والمجتمع أيضا. إحنا قبل كان حتى المجتمع يربي.
0: نعم،
1: من يطلع. صح، الرجل الكبير يطلع بالشارع يحاسب ابن الجوارين.
0: صح،
1: مو انت مجال، يعني انت من تعطي مجال العم يحاسبه وخاله يحاسبه، بس من يحاسبه مو يجي والله خاله لازم يكتله.
0: نعم،
1: لو امه تقول تحيل خاله والله يكتله لو. نعم، هو يخاف من عمه. لا، بالعكس، انت صار منفر،
0: ينصح، ممكن ينطي كلمه طيبه، ممكن
1: لا.
0: نعم،
1: لا، انت صير نموذج جيد.
0: نعم،
1: مو على مود احنا من اقعد تقعد المره هي والرجال ويسولف مثلا على خاله او يسولف على عمه مثلا اليوم هذا استاذ جامعي ناجح كذا.
0: نعم،
1: هذا النموذج هنا يبدي هو طفل.
0: نعم،
1: هو أكثر التأثير ترى صراحة آني، يعني قد هو مو إجحاف، وإنما نقول إحنا يمكن العبء الأكبر يكون على الأم، لأنه أنت تدرين يعني.
0: صح،
1: أكو فتشي جدا بسيط يقول لك يعني الطفل يتأثر بالأم لو بالأب أكثر. لا، بالأم. شوف مثلا هسه سؤال بسيط أرد أسأل، الإبن يميل الخوالة لو العمامة أكثر؟ يعني مثلا قصدي
0: من هو طفل الخوالة أكيد.
1: لا، الخوالة شلون؟
0: على باعتبار ميول الأم.
1: ميول الأم ليش ما للخوالة؟ زين ليش يتجبجب من أمامه مثلاً؟ من يجي العم يقوم له أو من
0: يعتبر شخصية رسمية مثل الوالدة؟
1: بينما الخال مرات ينادي باسمه. ليش؟ شوف هو طفل، إحنا مرات نقول يعني ترى حتى أهل البيت كانوا يوصون يقول هذا الطفل اللي عمره أشهر تتصور كل شيء ما يعرف، هذا ترى يعني يتابع كل شيء ويراقب كل شيء. من أضرب لك مثل بسيط، يعني الله يرحمه دكتور عجيد كان عندنا يدرسنا علم النفس الشخصية، يقول يعني هذا المثل خل أضربه بالضبط عن مقتبس من دكتور عجيد الله يرحمه، يقول يعني الأم هي قاعدة تلف دورمة بالبيت وما لابسة ربطة، من يجي الخال يطوب تقوم تلزمه هيجي زين ويعني تقبله وترحب به، فهذا الطفل يباوع هذا من يجي الأم، بينما من يجي العم اجى عمي طفرت غسلت ايديها رغضت للبيت لبست الربطة غير الدجداشتها مدري شنو وسلمت عليه من بعيد. إذا هذا لازم أتجبجب منه، وإنما ذاك أقرب لأمي، هذا أقرب إلي.
0: طبعا ملاحظة جدا رائعة ومهمة في حياة الابن من هو طفل، يعني شلون يبدي يكتسب الأمور وتأثر على نمو شخصيته. طيب قبل ما نروح للسؤال الأخير وقبل ما نختم حلقتنا، يعني احنا اليوم نريد نوجه لك سؤال بصفتك المرشد التربوي لمدرسة الفاطمية للبنين. أستاذ مثنى، شنو اللي يميز مدرسة الفاطمية عن باقي المدارس؟
1: صراحة يعني مدرسة الفاطمية، يعني أول شيء مدرسة الفاطمية بحكم يعني موقعها الجغرافي اللي موجود والتلاميذ اللي موجودين، إضافة إلى كادرها المتميز صراحة على مدى أنا هاي السنة الـ12 اللي موجود بالمدرسة، يعني صراحة الأهالي اللي لاحظ بأنه يعني يتمنون أن أبنائهم يجون، مع العلم هو يكون يصير عبء يعني عن المدرسة، ولكن مرات أنا صراحة عن نفسي ألتمس العذر للبعض من عندهم. ليش؟ لأنه هي كبيئة جاذبة، أول شيء التعليم بها إلكتروني موجود عندنا، أكو متابعة حثيثة صراحة، متابعة موجودة من إدارة المدرسة والإدارات المتلاحقة يعني على مدلاغ من حق الأساتذة الكل اللي صاروا مرسب إدارة المدرسة، والإرشاد مع العلم يعني البعض يمكن من الأهالي يعتبرون كان مرشد تربوي دي يضيف فد أعباء، بينما قد أكون أنا حريص أكثر من اللازم يعني أتابع يعني كل صغيرة وكبيرة متابعها. وصراحة أني يعني أحب من بركم هذا أقدم تحية للكادر المتميز اللي موجود عندي. أنا صراحة مو أحدد الاسم، وإنما أقول عندي معلمات صراحة أنا دائما أنعتن بأنهن مو معلمات وإنما هي المعلمة الأم.
0: جميل جدا. جميل جدا. طيب إحنا قبل ما نختم فقط نريد من عندك بشكل سريع نصيحة توجهها مباشرة للمراهقين ولأهلهم.
1: يعني صراحة كلمة أخيرة أقولها بأنه الأهالي أحسن وصفة تكون تعاملك، إحنا قلنا في بيتنا مراهق، إذن شلون راح نتعامل ويا هذا المراهق؟ أحسن شيء تكون صديق له، إذا كنت صديق وكنت أنت مستودع أسراره. وإحنا أنا قلت لكم أرجع وأقول الأم، إحنا دائما نقول الأم هي الركن البعيد الهادي المفروض اللي يلجأ له المراهق من قيد الأسرة، من القيد الأبوي، من قيد المجتمع والمدرسة، فلازم أنت تكونين الوعاء اللي يسكب بي كل همومه والسعدي بحلوله.
0: نعم، إذن يعني هذا ما يسمح لنا به وقت البرنامج، للأسف داهمنا الوقت. مستمعينا الأحبة، بهذا نوصل وياكم لنهاية حلقتنا من برنامج زائد 12، واللي حاولنا أن نسلط بعض الضوء على الصراع اللي يعيش المراهق العراقي بين الطموح الكبير والأحلام الواسعة وبين واقع مليان تحديات وصعوبات. أكيد يعني من خلال حلقتنا وحوارنا الشيق مع ضيفنا الكريم تأكدنا أنه الأمل موجود والطموح ما ينكسر إذا كان هناك دعم من العائلة وتشجيع من المدرسة واحتضان من المجتمع أيضا. شكرا لك ضيفنا العزيز الأستاذ مثنى الخفاجي المرشد التربوي في مدرسة الفاطمية للبنين، شكرا لحضورك.
1: أنا ممتن منكم، شكرا جزيلا.
0: شكرا لأفكارك القيمة اللي شاركتنا بها. أيضا الشكر الأكبر لكم مستمعينا الأحبة على حسن المتابعة. نلتقيكم إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج زائد 12. إلى ذلك الحين نترككم بأمان الله ورعايته.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الرئاسات الثلاث توجه بالتحقيق في حادث البطحاء وتقديم الرعاية للمصابين. رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء الأردني يؤكدان ضرورة المضي قدما بالمشاريع المشتركة. رئيس مجلس النواب ونظيره الأردني يناقشان العديد من القضايا المهمة بينها الربط الكهربائي. وزير الخارجية ونظيره الإيراني يؤكدان أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر. النزاهة تكشف ملابسات شكوى جزائية بحق نائب بتهمة ابتزاز صاحب مشروع استثماري. مسلحون من العمال الكردستاني يقتلون عنصرا سابقا في صفوفهم غربي نينوى. الكهرباء العراقية تولي وجهها شطر كوريا الجنوبية. الحوثيون يمنعون الملاحة في البحر الأحمر على إسرائيل. ومودوريتش وبازاليتش يمنحان كرواتيا دفعة قوية قبل كأس العالم 2026. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 من حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
2: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
3: كلية الصيدلة تطلق العدد الأول من المجلد الرابع لمجلة المستقبل للعلوم الصيدلانية، متضمنا بحوثا علمية محكمة لباحثين من داخل العراق وخارجه.
4: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و0774100006.
5: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
6: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
7: جديد على المستقبل FM، الأولى في بابل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية. مستشفى المستقبل التعليمي يحتضن تمريناً ميدانياً واسعاً للدفاع المدني لتعزيز الجاهزية والاستجابة للطوارئ.
2: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. دورة إنترنت الأشياء والأنظمة الذكية للمهتمين بالتقنيات الذكية، فبإمكانهم الانضمام لهذه الدورة التي تعلم بناء أنظمة متصلة وأجهزة يمكن التحكم بها عن بعد، مدتها 10 أيام وبإجور 75,000 دينار، والتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
4: خلصت الثواني،
3: يلا نكمل الأغاني.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
2: www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الرئاسات الثلاث توجه بالتحقيق في حادث البطحاء وتقديم الرعاية للمصابين. رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء الأردني يؤكدان ضرورة المضي قدما بالمشاريع المشتركة. رئيس مجلس النواب ونظيره الأردني يناقشان العديد من القضايا المهمة بينها الربط الكهربائي. وزير الخارجية ونظيره الإيراني يؤكدان أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر. النزاهة تكشف ملابسات شكوى جزائية بحق نائب بتهمة ابتزاز صاحب مشروع استثماري. مسلحون من العمال الكردستاني يقتلون عنصرا سابقا في صفوفهم غربي نينوى. الكهرباء العراقية تولي وجهها شطر كوريا الجنوبية. الحوثيون يمنعون الملاحة في البحر الأحمر على إسرائيل. ومودوريتش وبازاليتش يمنحان كرواتيا دفعة قوية قبل كأس العالم 2026. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR, Al Mustaqbal University Radio.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي، والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم.

الشيخ طه الفشني أو كما يلقب كرمان الإنشاد الديني. يعتبر الشيخ طه حسن مرسي الفشني أحد أعلام قراءة القرآن والمرشدين المصريين بالعالم. ولد في العام 1900 لمركز الفشني بمحافظة بني سويف، وحفظ القرآن الكريم ثم تعلم القراءات. كان والده تاجر أقمشة من ميسوري الحال، اختار لابنه أن يكمل تعليمه بعد أن دخل الكتاب وحفظ القرآن الكريم، وحصل على مدرسة المعلمين في العام 1919. وفي دراسته في تلك المدرسة اكتشف ناظر المدرسة عذوبة الصوت للشيخ طه الفشني، وأسند إليه القراءات اليومية للقرآن في الطابور وحفلات المدرسة. لكن كان طموح والده أن يكمل ابنه دراسة القضاء الشرعي، وبالفعل ذهب الشيخ طه إلى القاهرة للالتحاق بمدرسة القضاء الشرعي، إلا أن ثورة 1919 كانت مشتعلة وحالت الأحداث دون استقراره، فعاد مرة أخرى إلى بلده الفشن، وذهب يحيي السهرات في المآتم كقارئ للقرآن الكريم في بلدته والقرى المجاورة له. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
1: صدق الله العلي العظيم. حضر الشيخ طه إلى القاهرة وأقام بحي الحسين عليه السلام، وكان قريبا منه في السكن الشيخ علي محمود ملك التواشيح الدينية. كان للشيخ علي محمود فرقة تواشيح خاصة، فعرض على الشيخ طه الفشني أن ينضم إليه. استدعاه رئيس الإذاعة وقال له: يا شيخ طه، بكرة لازم تكون عندنا في الإذاعة المصرية، وصوتك لازم يأخذ فرصته ويستمع له الناس في كل بر مصر. وفي اليوم التالي ذهب الشيخ طه للإذاعة وأجرى اختبارا والتحق بالإذاعة المصرية سنة 1937. قدرت لجنة الاستماع صوته بأنه قارئ من الدرجة الأولى الممتازة، وكان مخصصا له قراءة ساعة إلا ربع في المساء في الإذاعة المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. عين الشيخ طه قارئا لجامع السيدة سكينة عليه السلام عام 1940 حتى وفاته، واختير رئيسا لرابطة القراء خلفا للشيخ عبد الفتاح الشعشاعي سنة 1962. ومن أشهر التواشيح كانت ميلاد طه، يا أيها المختار، حب الحسين، وابتهالات مثل السلام عليك يا شهر رمضان. أنشأ فرقة خاصة به للإنشاد الديني عام 1942 مع استمرار عمله كمقرئ للقرآن الكريم. الشيخ الفشني أول من ظهر بالتلفزيون المصري، كذلك أصبح رئيس رابطة القرآن الكريم بعد وفاة الشيخ الشعشاعي، كما اختير لإحياء الليالي الرمضانية بقصري عابدين ورأس التين، وصار القارئ المفضل للرئيس جمال عبد الناصر، وسافر للعديد من البلدان لإحياء ليال بها، وكرم من العديد من الرؤساء. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله.
1: صدق الله العلي العظيم. تعامل الفشني مع عدد كبير من الملحنين الذين رأوا فيه طاقة صوتية غير عادية، وعلى رأس هؤلاء الشيخ زكريا أحمد ومرسي الحريري وسيد شطة، كما أدى الفشني أعمالا من تلحين المشايخ علي محمود ودرويش الحريري ومحمد صبح

وتوفي الشيخ الفشني بديسمبر في عام 1971 تاركا إرثا كبيرا ومهما في قراءته للقرآن المجيد.

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61، 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثامنة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
3: مجلس جامعة المستقبل يثمن مشاركة طلبته في برنامج التدريب الصيفي بجامعة ألانيا علاء الدين كيكوبات التركية، ويشيد بما اكتسبوه من خبرات علمية وثقافية.
4: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 من حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
5: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
6: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
7: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
8: مرت سنين والأغنية هاي بعتها عايشة، لوحة من قرون ولسه تقف عدها وتندهش ليش اكو أعمال فنية وموسيقية ما ماتت وما تموت، وشنو سر خلودها؟ في برنامج سر الخلود رح نكشف لكم حكايات ومشاعر والعبقرية اللي صنعت فن ما ينسي. أنا سمر وياي مصطفى زيكو، نحييكم من إذاعة جامعة المستقبل. يا هلا بكم مستمعينا الأكارم وينما كنتوا بكل مكان، نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامج سر الخلود. بحلقتنا لهذا اليوم راح نتحدث بيها عن لوحة أم الشهيد، وشلون سجل الفنان محمد غني حكمة جراح العراق بلوحة أصبحت خالدة بتاريخنا. مستمعينا الأكارم، رح نروي لكم قصص ما انحكت قبل عن فنون حملت بطياتها ألم وأمل وفقدان وصمود وحزن وقوة. رح نتحدث بحلقتنا لهذا اليوم وناخذكم العالم النحت، حيث تتحدث الأحجار والبرونز بلغة المشاعر. تتحدث عن أم عراقية جسدتها إيد النحات العبقري بعمل خالد يحمل بين ملامح قصة وطن وقصة كل أم فقدت ابنها. وبما أنه اليوم سر خلودنا عراقي بحت، لذلك راح نتحدث وياكم بلغتنا العراقية الدارجة. راح نتحدث اليوم عن لوحة أم الشهيد، وهي واحدة من أهم أعمال الفنان العراقي الكبير محمد غنية حكمت. هاي اللوحة جسدت معاناة الأمهات العراقيات بلوحة نحتية، وشون استطاع الفن يروي جراح العراق دون كلمات. والسؤال الأهم، ليش بقت لوحة أم الشهيد رمز للمرأة العراقية اللي تحملت الألم لكنها ما انكسرت بيوم؟ محمد غني حكمة شاعر البرونز والحجر. لما نتحدث عن النحت العراقي ما نغفل أبد اسم محمد غني حكمة، هذا الرجل والفنان اللي حول البرونز إلى قصائد والحجر لروايات صامتة، والصمت لفن يتحدث بأعلى صوت. ولد في بغداد عام 1929، وكان من صغره مولع بالنحت. درس بمعهد الفنون الجميلة وأكمل تعليمه بروما باريس، وما ابتعد أبد عن هويته العراقية الأصيلة. يتأثر بالفن السومري والعباسي، لكنه ما كان مجرد مقلد، لا، ابتكر أسلوب خاص به، مزج به بين التراث والحداثة. لذلك كانت بغداد وماكو أجمل من بغداد متحف المفتوح، ولذلك ترك بصمته بكل زاوية منها، من نصب شهرزاد وشهريار إلى تمثال كهرمانة، وصولا إلى أم الشهيد واللي هي حديثنا لهذا اليوم بسر الخلود. لما نوقف أمام أم الشهيد ما نرى مجرد تمثال، راح تشوف رؤية بصرية مكثفة للأمة العراقية، تمثال الأم وإمرأة جالسة يعلو وجهها حزن ثقيل، إيدها مرفوعة للسماء وكأنها تدعو تتضرع وتسأل عن ابنها اللي غاب وما رجع. تعابير وجهها ما تصرخ، لكن تحمل أعمق درجات الصمت الصارخ، صمت الأمهات اللي بيجن من قلوبهن بس بدون دموع. عباءة سودة من عباياتنا العراقية اللي لابستها على جسمها، مو كانت مجرد عباءة، كانت رمز للحزن المتوارث عبر الأجيال، رمز لكل أم عراقية فقدت ابنها بالحروب والصراعات، ورسم بعيونها بريق من الحزن الممزوج بالقوة، وكأن لسان حالها يقول فقدت ابني بس ما انهزمت.

بالسبعينيات مستمعين الأكارم بدأ محمد غني حكمة العمل على أم الشهيد، لكن حروب العراق خلت العمل أكثر عمق، وكأنه كان يرى بعيونه بصير الأمهات العراقيات بالعقود الجاية. تم عرضها وما كانت مجرد منحوتة، كانت مرآة تعكس مأساة وطن بأكمله. حروب طويلة، فقدان، ترمل، فقر، صمت النساء اللي ينتظرن على أبواب منازلهن ويترقبن أي خبر، أي خبر لأولادهن اللي ربما ما يرجعون بيومه. أم الشهيد مو أم وحدة، هاي اللوحة والمنحوتة تتحدث عن كل الأمهات العراقيات اللي دفعن الثمن الأكبر لهاي الحروب. ليش هاي اللوحة أثارت هذا الجدل؟ هناك أعمال فنية تنعجب بيها الناس وأعمال تهزهم من الداخل، وكانت أم الشهيد أكيد من النوع الثاني وبامتياز. البعض شاف بيها تذكير مؤلم لواقع المرير، والبعض الآخر شاف بيها تحية صامتة لكل أم ضحت بصبرها. وأكيد الجميع اتفق على شيء واحد، إن اللوحة كانت جدا صادقة. أم الشهيد ما كانت عمل تجميلي، كانت مثل الطعنة بالقلب والصلاة بالوقت ذاته. لهذا السبب ما حظت بانتشار كبير بالمتاحف، لأنها ما كانت مجرد فن، كانت شهادة على جراح العراق اللي ما اندملت بيومه.

0: اليوم وبعد مرور عقود على ولادة هاي اللوحة، لا تزال أم الشهيد تحفة خالدة وتزداد قيمتها ويا كل دمعة تذرف بهذا العراق العظيم. ربما تغيرت وجوه الأمهات، وربما الألم بقى كما هو بكل شارع وبكل بيت وبكل زاوية بغداد وبكل محافظاتنا العراقية. وهناك أم ثانية تحمل نفس النظرة بعيونها ونفس الانحناء بشتافها ونفس الدعاء الصامت على شفافها. محمد غني حكمة ما كان مجرد نحات، كان أيضا مؤرخ للحزن العراقي ورسام لوجوه ما كانت تحتاج حتى الألوان، لأنها كانت تحمل ألوان الحزن بداخلها. استمعينا، هناك فن نشوفه بعيوننا، وهناك فن نشعر به ونحس به بقلوبنا وبرواحنا. وأم الشهيد فعلا لمست كل قلب وكل روح عراقية. عمل فني ما كان مجرد تحفة، كان شهادة على زمن ما ينتهي بيومه، دام عنده هيجي أبطال وهيجي أمهات مضحيات. كونوا على خير ومع السلامة. مرت سنين والأغنية هاي بعتها عايشة، لوحة من قرون ولسه توقف عدها وتندهش. ليش اكو أعمال فنية وموسيقية ما ماتت وما تموت، وشنو سر خلودها؟ في برنامج سر الخلود رح نكشف لكم حكايات ومشاعر والعبقرية اللي صنعت فن ما ينسي. أنا سمر وياي مصطفى زيكو، نحييكم من إذاعة جامعة المستقبل.
1: جديد على المستقبل أفهم، الأولى في بابل.

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

0: نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.
1: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل، نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: جامعة المستقبل تبحث تطوير الأداء العلمي وتعزيز مبادرات الذكاء الاصطناعي. شرطة بابل تضبط شحنة أدوية مخالفة وتلقي القبض على سائقها. بلديات بابل تؤكد استمرار حملات رفع التجاوزات وتنظيم الأسواق. النائب الأول لرئيس مجلس النواب يدعو إلى وقف تحويل الأموال لإقليم كردستان لحين التسوية. وزير الخارجية العراقي ونظيره الإيراني يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التوترات. ومقر خاتم الأنبياء وجيش الكيان الصهيوني يعلنان وقف العمليات العسكرية. النشرة الإخبارية تقدمها منار العامري ومحمد زيدان، فأهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: ومن العناوين إلى التفاصيل، عقد مكتب الإشراف العلمي والأكاديمي في جامعة المستقبل اجتماعا تشاوريا موسعا برئاسة المشرف الأكاديمي الأستاذ الدكتور مظفر صادق الزهيري، وبحضور مديري الأقسام والشعب العلمية والمراكز البحثية ومركز التعليم المستمر. وناقش الاجتماع متابعة تنفيذ الخطط العلمية والأكاديمية وتقييم الإنجازات المتحققة، فضلا عن تعزيز مبادرات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ودعم برامج التدريب والتطوير المهني ومشاريع التخرج الريادية. كما بحث المجتمعون خطط خدمة المجتمع والاستعداد لتنظيم ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول، مؤكدين أهمية توثيق الإنجازات المؤسسية وتطوير الأداء الإعلامي وتعزيز الشراكات الداعمة للتنمية المستدامة.
2: شاركت جامعة المستقبل في أعمال ورشة العمل المتخصصة ببرنامج إيريسموس بمشاركة أكثر من 110 ممثلين عن الجامعات ومؤسسات التعليم العالي. وتهدف الورشة إلى تعزيز فهم فرص البرنامج وآليات الاستفادة من مشاريعه في مجالات التعاون الأكاديمي الدولي وبناء القدرات وتطوير المشاريع التعليمية والبحثية. وتضمن اليوم الأول استعراض أولويات البرنامج، منها الشمول والتنوع والتحول الرقمي والاستدامة البيئية، إضافة إلى فرص الحراك الأكاديمي الدولي ومشاريع بناء القدرات في التعليم العالي. وتأتي المشاركة في إطار سعي الجامعة إلى توسيع شبكة شراكاتها الدولية وتعزيز حضورها في البرامج الأوروبية ودعم جودة التعليم والابتكار.
0: أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل ضبط شحنة كبيرة من الأدوية المخالفة للضوابط القانونية كانت في طريقها إلى مدينة الحلة، وذلك خلال واجب أمني نفذ في سيطرة الشهيد الرائد محمد معن. وذكرت القيادة أن إجراءات التفتيش الدقيقة لعجلة صالون خصوصي أسفرت عن العثور على كميات كبيرة من الأدوية المختلفة، وهي مواد يحظر تداولها خارج الأطر الرسمية لما تشكله من مخاطر على الصحة العامة. وأشارت إلى إلقاء القبض على سائق العجلة وضبط الشحنة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، مؤكدة استمرار الجهود الأمنية لمنع تداول الأدوية غير الخاضعة للرقابة الصحية وحماية سلامة المواطنين.
2: رغم أهمية المشاريع الخدمية في تطوير المدن، إلا أن تأخر إنجاز بعضها في مركز مدينة الحلة بات يشكل عبئا على أصحاب المحال التجارية الذين يؤكدون أن استمرار أعمال التأهيل والإغلاقات أثر بشكل مباشر على حركة الأسواق وأدى إلى تراجع مبيعاتهم وسط ترقب لموعد يعيد النشاط إلى هذه المناطق. التفاصيل مع الزميل علي العجيلي.
3: مشاريع خدمية لم تكتمل بعد، لكنها تركت آثارا واضحة على الواقع التجاري في مركز مدينة الحلة، إذ يشكو أصحاب المحال من تراجع أعداد المتبضعين بسبب الإغلاقات المستمرة وأعمال التأهيل، التي امتدت لفترات طويلة دون معرفة موعد حقيقي لإنجازها. الأمر ألحق بهم خسائر مالية متزايدة نتيجة انخفاض المبيعات وصعوبة الوصول إلى الأسواق. والحديث لأحد أصحاب المحال التجارية الحاج كاظم لفتة:
4: بصراحة انسدت محلاتنا، يعني هذا اليوم يلا شالوا الوسخ اللي كان هنا والسبيس، يعني أكثر من 10 أيام من انتهى الحفر ودفنا وكملوا دفان وخلوا المواد بمكانهن ما شالوهن بسهولة. يعني اليوم طالبنا من عندهم للمهندس، قلنا له هم اتجهوا أهل المحلات للمهندس، قالوا له ترى ما يصير هيك، احنا على باب الله والناس ما قاعد تقدر توصل لنا.
3: ومن جانبها تؤكد الجهات المعنية أن هناك تلكؤ في بعض المشاريع وأن وتيرة العمل لا تزال بطيئة في عدد منها، مشيرة إلى وجود ضغط ومتابعة مستمرة لجميع المشاريع في المحافظة بهدف تسريع الإنجاز ومعالجة المعوقات التي تعترض تنفيذها. وقد أوضح مدير بلدية الحلة المهندس أحمد منتصر لإذاعتنا قائلاً:
5: المدة العقدية ما زالت نافذة غير منتهية لكثير من المشاريع، هناك تلكؤ، هناك ضغط كبير من الإدارة الحالية، من السيد المحافظ، من مدير المجاري، مدير مديرية البلدية لإنجازها ضمن الفترات. المواطنين تأخروا، يعني تأخر انتظار هذا المشروع كثيرا، يتمنون أن يعني هذا الشتاء الفائت يكون هو الشتاء الأخير من حيث المعاناة. بإذن الله نرى النور لكثير من الشوارع التي تم تبليطها والتي سيتم اكتمالها يعني الأشهر القادمة.
3: وبين الحاجة إلى تطوير البنى التحتية والحفاظ على مصادر رزق المواطنين، يبقى أصحاب المحال بانتظار حلول عملية تنهي معاناتهم وتعيد الحياة إلى الأسواق المتأثرة. لإذاعة جامعة المستقبل، علي العجلي.
0: أكد مدير بلدية بابل المهندس عايد السعيدي خلال استقباله نائب رئيس مجلس المحافظة حمزة جبار وعضو المجلس أحمد بدر وتوت أن رفع التجاوزات وتنظيم الأسواق التجارية والطرق المؤدية إليها أصبح حاجة ملحة استجابة لمناشدات المواطنين في أقضية ونواحي المحافظة. وبين السعيد أن مؤسسات البلدية تواصل حملاتها الخدمية وإسناد الدوائر الخدمية الأخرى لإنجاز أعمالها في مركز المدينة، مشيرا إلى أهمية تعزيز التنسيق لتحسين الواقع الخدمي والتنظيم في محافظة بابل. وحضر اللقاء معاون المدير لشؤون الخدمات المهندس محمد شلوب ومعاون المدير الإداري المهندس ظاهر السلطاني، إضافة إلى عدد من مديري المؤسسات البلدية.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
2: دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان الدليمي الحكومة الاتحادية للتوقف عن تسليم أي مبالغ مالية لحكومة إقليم كردستان قبل إجراء التسوية الكاملة للمستحقات المالية وفقا لأحكام قانون الموازنة العامة وتقارير ديوان الرقابة المالية. وأكد الدليمي أن أي إجراء يخالف ذلك قد يعرض الحكومة للمساءلة القانونية من قبل مجلس النواب. وأضاف أن الحكومة أو حكومة الإقليم ملزمة بتسليم الإيرادات غير النفطية المحددة وفق أحكام قانون الموازنة والاتفاقات المبرمة مع الحكومة الاتحادية، مشددا على ضرورة إجراء التسويات والمقاصات المالية قبل أي تحويلات جديدة.
0: بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقتشي آخر التطورات في المنطقة ومجريات الأحداث الراهنة. وذكر بيان لوزارة الخارجية أن الجانب الإيراني قدم إحاطة بشأن التطورات المتعلقة بالصراع الجاري وأسباب الرد الإيراني الأخير، فضلاً عن مناقشة آفاق الحوار بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. الجانبان أكدا على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر وتعزيز الاستقرار الإقليمي مع مواصلة التواصل والتنسيق بشأن القضايا المشتركة والتطورات في المنطقة.
2: بحث رئيس المجلس الأعلى الشيخ همام حمودي مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي التطورات الإقليمية ومستجدات الساحة السياسية العراقية ومتطلبات المرحلة المقبلة، وأكد الطرفان ضرورة تحمل جميع القوى الوطنية مسؤولياتها في تغليب المصالح العليا وتسريع استكمال الكابينة الوزارية بما يسهم في تعزيز الاستقرار وإنجاح البرنامج الحكومي، كما شدد على أن التحديات التي يواجهها البلد تتطلب جهودا استثنائية وتعاونا مشتركا لتقليل آثارها على المواطنين والقطاع الخدمي.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: أعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي لإيران وقف العمليات العسكرية بعد تنفيذ رد وصفه بالمؤلم على الكيان المحتل الإسرائيلي في إطار دعم الشعب اللبناني. وأكد المقر أن أي استمرار للهجمات على لبنان ولا سيما جنوبه سيقابل بضربات أشد قسوة، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني وقف الضربات على إيران. وفي السياق ذاته أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن أولوية بلاده تتمثل في تعزيز الأمن القومي وطمأنينة الشعب، مشيرا إلى أن الدبلوماسية والدفاع يشكلان جناحي القوة الوطنية وأن إيران مستمرة في الدفاع عن حقوق شعبها ومصالحها.
2: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الضربات الإيرانية الأخيرة لن تؤثر في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، معربا عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الجانبين. ونقلت تقارير صحفية عن ترامب قوله أن أي اتفاق تفاوض عليه الولايات المتحدة مع إيران سيجب قبوله، مشددا على أن القرارات المتعلقة بهذا الملف تبقى بيد الإدارة الأمريكية. وأضاف أن المفاوضات ما زالت مستمرة وإن الضربات الأخيرة لم تحدث أي تأثير يذكر على مسارها، مؤكدا أن فرص التوصل إلى اتفاق ما زالت قائمة.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: أخيرا وفي أخبار الطقس، تشير التوقعات الجوية إلى أن الطقس يوم غد ثلاثاء سيكون مستقرا في أغلب مناطق العراق مع أجواء صيفية حارة خلال ساعات النهار وظهور بعض الغيوم المتفرقة في مناطق محدودة. وفي محافظة بابل يتوقع أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا مع درجات حرارة مرتفعة نهارا، فيما تميل الأجواء إلى الاعتدال خلال ساعات الليل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة مع استقرار عام في الأحوال الجوية. مستمعينا، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما ورد في النشرة من عناوين. جامعة المستقبل تبحث تطوير الأداء العلمي وتعزيز مبادرات الذكاء الاصطناعي. شرطة بابل تضبط شحنة أدوية مخالفة وتلقي القبض على سائقها. بلديات بابل تؤكد استمرار حملات رفع التجاوزات وتنظيم الأسواق. النائب الأول لرئيس مجلس النواب يدعو إلى وقف تحويل الأموال لإقليم كردستان لحين التسوية. وزير الخارجية العراقي ونظيره الإيراني يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التوترات. ومقر خاتم الأنبياء وجيش الكيان الصهيوني يعلنان وقف العمليات العسكرية. في الختام، شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.

MUR Al Mustaqbal University Radio. فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

المستقبل FM. لا تغير.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 07841-00006 و07741-00006.
3: من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.
4: الآن الجواب الأخير مع زيد الأصيل.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي مستمعي إذاعة جامعة المستقبل ومشاهدينا الأعزاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك واليوتيوب المستقبل FM باللغة الإنجليزية. رحبوا معي بضيفي وضيف برنامج الجواب الأخير الأستاذ والناشط البيئي المهندس محمد حران. مساء الخير أستاذ حبيبي. محمد ونورتنا.
6: ممنون أستاذ، مساء الورد والخير والبركة، الله يحفظكم أستاذنا الفاضل.
5: اليوم حديثنا كله راح يصير بورد وبزراعة. نعم. وبسلامة وصحة ورياضة
6: حبيبي.
5: اشرح لك اسلوب البرنامج، عندنا 5 أسئلة. نعم. نفس الأسئلة الامتحانية، راح نرجعك شوي لأيام الإعدادية.
6: حاضر.
5: عرف وعدد واملأ الفراغات وصح وخطأ وعلل. نعم. تمام، من حقك تترك فرع واحد، يعني أوكي. نقطة واحدة مو فرع، نقول هاي ما أقدر أجاوب عليها.
6: تمام
5: نبلش؟
6: بلش.
5: نروح للسؤال الأول.
4: السؤال الأول، عرف ما يأتي.
5: أستاذ محمد، السؤال الأول عرف ما يأتي. أولا، محمد حران منصور، من هو محمد؟
6: محمد حران منصور هو صديق البيئة، رئيس مهندسين بشركة المشاريع النفطية. نفذنا أعمال بشركة المشاريع النفطية من شمال إلى جنوب، تنفيذ خزانات وأنابيب نفطية. نعم. في مجال النفط والغاز. اشتغلت فحص هندسي ومهندس ميكانيك، وأيضا اشتغلت مسؤول شعبة الصحة والسلامة والبيئة، أعمال تطوعية في مجال النظافة والزراعة. نعم.
5: عرفنا مجالك الوظيفي. نعم. وهذا لا يخفى على أصدقائك بالمهنة، ومجالك البيئي اللي يعرفوك. محمد حران منصور الإنسان من هو؟
6: محمد حران منصور هو صديق للبيئة، محب للحياة، محب للطبيعة، محب للماء، محب للهواء، محب للتربة. عندي عبارة حلوة تقول أنه أفضل وقت لزراعة الأشجار كانت قبل سنوات. نعم. وأفضل وقت ثاني هو اليوم. نعم. فإحنا من يأس أنه ما أدينا عملنا بالماضي وما نجحنا، فالشجرة اللي الشجرة المثمرة هي الحياة، هي الأمل. وأفضل وقت ثاني إحنا اليوم حتى نصنع حياة مستقبل. نعم. جديد. ومن يأس أنه نأجل عملنا إلى الغير يوم.
5: نعم. فكرت بينكم وبين نفسك إذا سألوني عرف نفسك شو أقول؟ صعبة اليوم واحد يعرف نفسه؟
6: لا، مو صعبة.
5: مو صعبة.
6: مو صعبة.
5: الإيجابية اللي عندك من جبتها؟
6: والله هي الطاقة الإيجابية، هي من الأرض. الأرض التلون تكون قريب عليها، تزرع، تنظف، هي هاي الحياة.
5: نعم.
6: تكون صديق من المجتمع، قريب من المجتمع بعفوية، طاقة إيجابية. أنا يومية الكوادر الموظفين. نعم. أفتر على غرفة غرفة أقول لهم إن شاء الله العراق بخير.
5: نعم.
6: عاش العراق، إن شاء الله إن شاء الله نعيش بعراق أجمل وأنظف وأخضر من شماله إلى جنوبه.
5: هسه اللي يسمعنا عبر الراديو عبر البث المباشر يقول أستاذ محمد حران ما عايش بالعراق، إحنا بس ازدحام من الازدحامات نسب مدرى منه.
6: نعم.
5: والاقتصاد والرواتب عندنا مشاكل هواي.
6: نعم نعم.
5: شو تقول لهم التوسط هاي السوداوية الكبيرة اللي بالعراق؟
6: إحنا لازم نعيش واقع الحال، نكون يعني هسه اليوم إحنا صارت أزمة بنزين.
5: نعم.
6: يعني انتهت الدنيا، خلنا نستخدم البايسيكل. نقلل الأزمة يعني، نقلل الأزمة يعني، مو أنا مثلاً محتاج مثلاً السيارة محتاجة فد 20 لتر لعل أفولها، ماكو مشكلة استخدم البايسيكل حتى أخفف من خل تصير الأزمة يوم يومين وتروح. خلنا نتعاون، خلنا نعيش بإيجابية بطاقة إيجابية، نشوف شيء غلط نصلحه، ما نضل على الغلط يعني.
5: يعني أنت تريد تقول الحياة بها عدة زوايا مو نعم زاوية واحدة.
6: نعم نعم، نعيش بإيجابية وبطاقة وبأمان، وخلنا
5: أهلنا يقولون سهلها تسهل.
6: نعم نعم نعم
5: صح
6: صح
5: يلا. صح. نروح ثانيا عرف ما يأتي البايسيكل.
6: البايسيكل
5: الدراجة الهوائية.
6: الله، البايسيكل هي نقول مالت أهلنا، يعني هي التراث الأصلي بينا، صديقة للبيئة، قليلة التلوث، ما نصرف بنزين. هسه
5: نعم.
6: قبل أيام كنا عايشين بأزمة، تحس إنه أنت رياضي، يعني فتشي حلو، وياريت كل مجتمعاتنا نتمنى المحافظ يستخدم البايسيكل، نتمنى رئيس مجلس المحافظة، الناس البسطاء تستخدم نعم. البايسيكل حتى تكون قريبة على المجتمع.
5: نعم. عندك مبادرة اطيت يمكن أكثر من 10 بايسيكلات.
6: نعم.
5: لعمال بلدية وإعلاميين نعم. ومهندسين نعم. وعدة يعني شخصيات وأشخاص من نعم. محافظة بابل وغير محافظة بابل. نعم. شو تريد تقول من تهديهم البايسيكل؟ شو تريد تقول؟
6: أنا أريدهم يستخدمون الدراجة الهوائية حتى يكونون يستخدمون نظافة البيئة، ينشرون ثقافة البيئة. أنا طيت المحافظ بابل أستاذ عدنان الدنيمي.
5: نعم السابق. نعم.
6: السابق حتى يكون ينشر ثقافة النظافة.
5: نعم.
6: أيضا الأستاذ علي الجمالي البايسيكل الدراجة حتى يتابع مشاريعه بالبايسيكل، خنقون قريبين للموقع حتى هذا المقاول لما نشوفه.
5: دول المسؤولين يستخدمون ولا؟
6: والله لا هو المشكلة يستحون.
5: هي ما بيها مستحوان لو أسوي مثلا في بابل يعني. نعم. هذا صوتنا أيضا للمسؤولين.
6: نعم.
5: نسوي يوم الدراجة الهوائية.
6: ممتاز.
5: عندنا الكورنيش حلو.
6: نعم.
5: العصرية المغربية.
6: نعم.
5: منتجع بابل
6: تمام.
5: حلو
6: تمام.
5: عندنا شارع 40 شارع لطيف بعد الإعمار. ممكن أي واحد ها أو أشوف لي مستثمر مصرف أهلي يجيب لنا فد 100 بايسيكل.
6: نعم.
5: ونوزحهم وتصير مبادرة حلوة وتشجيع
6: حلو.
5: فالتشجيع لازم يكون، الدولة لازم هم تبادر، المسؤولين لازم هم يبادرون.
6: إحنا كل إحنا كنا أصدقاء للبيئة.
5: نعم.
6: كل إحنا استخدمنا الدراجة الهوائية أول ما ينولد الطفل.
5: طبعًا.
6: يجيب هدية بايسيكل.
5: الهدية صح.
6: زين إحنا ليش نستحي؟ إحنا استخدمنا البايسيكل بطفولتنا.
5: صح.
6: خلينا نخليها بكبرنا.
5: نعم. عندك منشور على الفيسبوك تقول نعم. قبل سنوات.
6: نعم.
5: تقول البايسيكل مدمر للاقتصاد.
6: نعم نعم.
5: شلون؟
6: مو هذا هسه قلت لك انه ما نستخدم البنزين، ما اروح للطبيب، شو اسوي رايح للطبيب؟
5: رياضة.
6: الطبيب اذا اروح اذا تمرضت يعني لما اركب دراجه هوائيه ما راح تتمرض.
5: نعم.
6: اذا استخدمت السياره بس سياره راح تتمرض، اروح للطبيب، الطبيب يحولني على الصيدلان، يحولني على
5: فلوس
6: صرفيات هاي.
5: نعم.
6: وثانيا البايسيكل هو يعني فشي بسيط وحلو
5: وسعره مناسب.
6: مناسب
5: مو غالي.
6: مناسب.
5: نعم. نروح ثالثا عرف ما يأتي الحلة.
6: الحلة حلة مدينة العلماء، مدينة بابل الأثرية الحضارة.
5: شنو تعني لك؟
6: تعني
5: شلون تشوفها؟
6: والله أجمل مدينة بالعالم. أنا لما أروح يم مدينة حمرابي أروح يم حمرابي كل أسبوع.
5: نعم.
6: أنظف وأزرع وأدي دبات بالسيارة خليهن.
5: نعم.
6: لما أكمل التنظيف بشيء بسيط أسقل الزرع.
5: نعم.
6: يعني بابل حضارة، بابل أصول، بابل تاريخ. نتمنى نعيد بابل، نعيد الحضارة، نعيد الأصل. ناسها ماكو أطيبهم أجملهم.
5: صح.
6: تشوف الـ الـ الـ الـ الواحد لما يروح للوظيفة تلقاه مرتب منظم سعيد حلو جميل. نريد شوارعنا نظيفة.
5: أنت مواليد 74.
6: نعم أستاذ.
5: صح. أنت وشاب الثمانينات رغم أنه حرب كانت.
6: نعم.
5: بابل تختلف هسه عن الحلة، تختلف هسه عن الثمانينات؟
6: بابل
5: شنو اختلف فيها؟
6: اختلفت انه كانت اجمل،
5: كانت أجمل.
6: كانت أجمل. نعم. كانت أنظف. كانت أرتب. كانت منظمة.
5: نعم.
6: كان المرور يأخذ دوره.
5: نعم.
6: هسه المرور ما يحاسبني لما نلبس حزام سلامة إلا أنا أكون ملتزم.
5: نعم.
6: خل نكون نحاسب على حزام السلامة. أنا بالتسعينات كان عندي فرن صمون. أنا كان طالب بالكلية. جيت لقيت العامل بالفرن خطية ذاب مي غرموني 75,000 دينار وحبس لمدة يوم. لازم نطبق القانون. هسه للأسف القانون شوية ما مفعل. يا ريته يفعل اللي التجاوزات اللي صح. اللي يغلط اللي يقطح.
5: وهل الحلة يستاهلون؟ يريدون مدينة نظيفة.
6: والله ما كجبل من أهل الحلة.
5: هاي المليارات اللي دا تنصرف يعني مو قحط.
6: أنا أروح للبصرة مرات يعني أروح نعم. للمواقع يقول لي التحلاوي مبين حلاوي من كلامك الحلو
5: نعم.
6: من طيبتك من أخلاقك. فما كاطيب من أهل الحلة لا يزعلون باقي المحافظات.
5: لا كلهم على رأسنا.
6: كلهم على رأسنا والله يحفظ.
5: إن شاء الله نشوف الحلة نظيفة قبل ما نموت.
6: إن شاء الله. يا ريت.
5: نروح عرف ما يأتي رابعا. لقب صديق البيئة. شو كنت طلعته؟ شنو صديق البيئة؟ علي من تطو وشنو هذا؟
6: صديق البيئة أستاذ. لنشوف اللي يكون يهتم بالنظافة.
5: نعم.
6: يهتم بالزراعة. يسقي زرعة. يكون ما مدخن.
5: شو وقت طلعته أول مرة؟
6: والله طلعت.
5: أنت طلعته يعني أنت اخترعك.
6: نعم.
5: شو وقت طلعته؟
6: قبل 5 سنوات تقريبا.
5: نعم. أول تتذكر أول واحد طلعت إياه هذا اللقب؟
6: قبل واحد كان حارس مدرسة.
5: إيه.
6: أطيت إياه هو ينظف ويزرع.
5: نعم.
6: أطيته مو بايسكل أطيته مواد مال زراعة.
5: نعم. إيه. نعم. وحلو هسه هذا مشى اللقب صديق البيئة.
6: نعم نعم. أي.
5: عندنا أعتقد أكو مدارس كان يسميها التربية صديقة البيئة.
6: نعم.
5: إنه لا صديقة الطفل عفوا.
6: صح صديقة. أي. هاي الفاطمية.
5: أي وأكو غير مدارس.
6: نعم.
5: هاي المقترحك لو يطبق هم بعض المدارس ممتاز. صديقة البيئة إنه أكو عندنا أسبوع الزراعة بالربيع أعتقد يجيبون الطلاب شتلات وهاي يشجعون عليها.
6: ممتاز يعني أنا صديقة الطفل يعني لسه ذكر مدرسة الفاطمية يعني كل جمعة أروح أساعدهم.
5: نعم.
6: بالنظافة بالترتيب نقعد ويا عمال النظافة يجي مدير المدرسة مديرة المدرسة.
5: نعم.
6: ساد صباح بيع الله يذكرهم بالخير وهسه الساد حيتر ست فائزة طلعت تقاعد وهسه ست رفل حصل الجائزة منه أم حلوة بسبب كوني صديق. نعم. للبيئة الأب المثالي.
5: حلو
6: يعني
5: هاي رسالة لكل الآباء.
6: كانت هدية حلوة لطيفة كوني أساعد مجال النظافة وساعد عمال النظافة يعني أحلى هدية يعني كانت يعني اجتماع خاص وأنه
5: تكريم
6: مال السادس.
5: نعم طلاب السادس
6: ابن ياسر بالسادس. نعم. فصحوا اسم الأب المثالي محمد حران. شنو الأب المثالي دول أو الجمهور الموجودين فرحت أنا قدام زوجتي قدام طبعا. الناس وشايل باقة الورد.
5: نعم.
6: الله فرحة كلش حلوة
5: حلو. ما تنساها
6: يعني. أبد يعني أنا أشكر أستاذ صباح بوعي من هال
5: طبعا وهاي رسالة أيضا لكل الآباء أنه المدرسة حتى الشارع هو جزء من بيتك.
6: نعم.
5: هو ابنك كان بي بيتك.
6: نعم.
5: كانت بي
6: نعم.
5: مساهم. أنا ما أعتقد أنا يعني أيضا من عائلة تربوية.
6: نعم.
5: دائما أسولف أقول الجانب ذا انكسر.
6: نعم.
5: 5,000 من المعلم ما راح تنقل ما راح تسوي شيء.
6: صح صح.
5: أنتظر التربية وبهالبرد خطية الطلاب يموتون. نعم. أروح أجيب لجامة ب5,000. نعم. هي أقل من 5,000 أسويها.
6: مو صعبة.
5: هم دفع بلا شو تريد تحسبها حسبها. وانت داوم بالمدرسه ايضا
6: طبعاً
5: يعني
6: طبعا وايضا المنفعه الاجتماعيه ايضا
5: بالضبط.
6: اولياء الامور هم بيساهمون يعني
5: بالضبط.
6: هاي ضروري. احنا سكنت ويا مدرسه المتميزين ابني استاذ علي الله يذكره بالخير استاذ فاضل وهسه استاذ قاسم يهتمون بموضوع المنفعه الاجتماعيه
5: بالضبط.
6: التعاون بين الاباء
5: صح
6: وبين مجلس الاداره بين مجلس.
5: نعم.
6: المدرسين.
5: نعم.
6: فخلينا عمل جماعي مشترك حققنا النجاح وخلينا أهداف أمام المدرسة ونجحنا.
5: حلو. عرف ما يأتي خامسا وأخيرا الوعي.
6: الوعي ضروري نشر الوعي من خلال الأسرة والمجتمع من خلال المدرسة من خلال المساجد.
5: نعم. عشائر.
6: من العشائر ضروري.
5: إيش قد يراد لنا شغل على الوعي كمجتمع عراقي؟
6: والله أستاذ إذا طبقنا القوانين والتعليمات ونشرنا الوعي ننجح.
5: إحنا ليش من بادر؟ ليش إلا بالقوة؟
6: مجتمع هذا أي هسه المجتمعات الأوروبية إذا ما تطبق القوانين ما تنجح. فالقوانين اللي يخطأ ننبهه ونصلحه. ما صار نتيجة، أكو غرامة أستاذ.
5: أنت من خلال متابعتك للشارع والمجتمع، إحنا دا نصعد فوق بالوعي لو دا ننزل صراحة؟
6: والله أستاذ قلت لك إذا ماكو قانون ما ننجح.
5: أكو أمل؟
6: أكو أمل من خلال متابعتكم، من خلال الفيديوهات اللي تنشر.
5: نعم.
6: من خلال يعني أنا دا أشوف هواي فيديوهات توعوية عن البيئة، عن النظافة، عن التشجير.
5: نعم.
6: عن العمل المجتمعي ننجح، بس لازم نطبق القانون.
5: نعم، القانون أهم شيء.
6: القانون يعني أنا هسه ما أطلع من بالسيارة إذا ما ألبس حزام سلامة. بعضهم يقولوا لي توين راكب طيارة لابس حزام السلامة؟ بعدك انت وينك ويمك مرور؟ اقول له هو نظام احترام للسيارة اللي انا اركبها. فيا ريت كل مجتمعاتنا انه لما يركب السيارة يلبس حزام السلامة احتراما لنفسه وللمجتمع.
5: نعم. خلاص السؤال الاول.
6: حاضر.
5: خمس تعريفات.
6: حاضر.
5: نروح للسؤال الثاني.
6: حاضرين السؤال.
4: السؤال الثاني، عدد ما يأتي.
5: استاذ محمد، السؤال الثاني عدد ما يأتي.
6: نعم.
5: اولا، عدد قائمة الممنوعات في زراعة الأشجار والخضار.
6: الممنوعات
5: الممنوعات هواي أكو ناس تزرع، حتى الدولة البلديات والبلدية تزرع.
6: نعم.
5: بس مرات الزرع خطأ.
6: نعم.
5: نوع الأشجار خطأ.
6: تمام.
5: الأوقات خطأ.
6: تمام.
5: حتى السقي خطأ.
6: تمام.
5: شنو هي الممنوعات؟ أي واحد يريد يسمعنا، حتى الريد يسا أكو ناس تزرع بالبيت.
6: نعم. إحنا
5: ممنوعات أولاً.
6: احنا الزراعة مثلا اكو اشجار الكاربس، ما كاربس هاي مو ضروري نزرع.
5: نعم.
6: خلينا نزرع الاشجار المثمرة، خلينا.
5: نعم.
6: نزرع الاشجار الظلية الحلوة. انت مو بس تزرع استاذ.
5: نعم.
6: انت الزراعة كون توفر لها ري صحيح، توفر لها ري منتظم
5: إدامة.
6: يعني انا دا اشوف هسه زارعين بالمداخل مال الحلة بس تحسها عطشانة. أنا مو بس أزرع، المجتمع المدني ده يزرع.
5: نعم.
6: بس لازم يوفر مياه ويوفر سقي، توفير ناس لمتابعتها والعناية بها.
5: نعم. ثانيا.
6: نعم أستاذ.
5: ثانيا هسا أولا ما نزرع الكاربس.
6: نعم.
5: وروح للأشجار الظلية.
6: نعم.
5: ثانيا شنو بعد؟ شنو الممنوع بالزراعة؟
6: يعني الممنوع بالزراعة إنه الأشجار اللي نحسها النفضية، اللي نحسها يعني متعبة، تعب.
5: الذب ورق.
6: الذب ورق.
5: نبقى ما نبقى.
6: النبقى يعني هاي النبقة بعض الأطفال مو تنزرع، تنزرع مثلاً بأماكن بساتين.
5: نعم.
6: وتنزرع بالبيت، هاي تأخذ حجم كبير.
5: جذر بيها.
6: جذر بيها.
5: نعم.
6: أكو نزرع نقدر الجهنمية حلوة.
5: نعم.
6: جهنمية هم بها وارد حلو.
5: نعم.
6: يعني زراعتها حلو.
5: أستاذ محمد، أنت رايح لإيران وأنا.
6: نعم.
5: رايح لإيران.
6: نعم.
5: وهواي من المستمعين رايحين لإيران.
6: لطيف.
5: إيران بالشوارع مالتهم العامة زارعين تكي.
6: تمام. تكي حلو، شجرة
5: تكي
6: مثمرة.
5: تكي شجرة مثمرة وشجرة.
6: نعم.
5: ظلية
6: حلوة،
5: شجرة كبيرة. وهم أصلا يعني حتى يعني ما شفت أنا شقد رايح، ما شفت واحد مديدة على تكي.
6: نعم.
5: إحنا
6: نعم.
5: ناكلهم وما يأكل.
6: صح.
5: بس الظل مالتها، الحجم مالتها مطي.
6: نعم.
5: جمالية،
6: جمال وخضار،
5: ومطي خضار للمكان.
6: نعم.
5: نعم. بعد شنو الممنوع بالزراعة؟
6: يعني هسه الدفلة. الدفلة يفضل انه زراعتها مو بالداخل البيوت.
5: نعم.
6: ماكو مشكلة سان بجزرة وسطية مدخل حلة، ماكو مشكلة، بس مو ازرعها بداخل البيت.
5: نعم.
6: هاي شكلها يعني حتى
5: اكو نوع معين من الاسمدة تنصح به؟
6: يعني الاسمدة، الاسمدة
5: داب ما داب
6: هاي ضروري. الاسمدة الحيوانية هم مفضلة.
5: نعم.
6: هم نستخدمها كلش. الاسمدة يفضل استخدامها بالشتاء افضل من.
5: نعم.
6: الصيف لان
5: ايه قبل فترة دا سولف ويا صديق مهتم.
6: نعم.
5: بالزراعة وعدهم بستان.
6: نعم سلام.
5: قلت له عندي رارنجة بالبيت صار لها 5 سنوات ما تثمر.
6: اي
5: شو اسوي لها؟ ليش؟ قال لي رقحها بسمار.
6: نعم. اي
5: قلت له شنو هاي؟ قال اهلنا يقولون
6: صح
5: اي شجرة ما تثمر.
6: نعم.
5: يخلوا لها بسمار، يدقون بالشجرة مالتها بسمار، السنة الجاية تثمر.
6: سبحان.
5: شنو اكو معلومه هيك؟
6: والله هاي بعد هي يعني
5: هذا شلون طب العرب يعني.
6: صح.
5: هاي العادات
6: اي
5: وكو يخلوا لها صبغ ما صبغ،
6: نعم،
5: أو دام ما دام، تينة ما تينة،
6: هو
5: خلون دام
6: هو، هو الدم ترى يعني هم فد مادة عضوية،
5: نعم،
6: يعني هم سواد يعتبر.
5: صح، أكو أشجار ما تحتاج سقي هواي.
6: نعم،
5: أي
6: الأشجار اللي ما تحتاج سقي هواي، هواي عندنا مثلا الـ هي نفسها الجهنمية ما تحتاج سقي هواي كلش.
5: نعم،
6: ايضا الاشجار اللي متسلقات هم ايضا يعني ضروري هو السقي البسيط
5: البسيط
6: بس، يعني هسه الصيف لا والله يراد الصبح. نعم، ومغرب.
5: احنا محتاجين ثقافه زراعيه.
6: نعم،
5: لان مرات نشتري الشتله من المشتل او،
6: نعم،
5: من الهاي ونزرعها
6: تموت.
5: بس ما عندنا اي، ما عندنا ثقافه
6: استاذ. احنا الشجر هسه لما نشوفها بالمشتل يداروها صبح وظهر وبالليل.
5: نعم،
6: ومقابلها وقاعد يرش ويرتب.
5: نعم،
6: احنا نجيبها ما نسقيها.
5: صح،
6: لو نجيب لو ما نعرف نزرعها لازم. نعم، زراعتها صحيحه.
5: اكو شجر عن العين.
6: نعم،
5: او زرع عن العين.
6: نعم،
5: سامعه هسه طلعت موده جديده، صبار يقولون خليه بالباب يطرد العين.
6: نعم،
5: او عصا
6: موسى.
5: عصا موسى هاي جديده هم السنوات الاخيره.
6: أي،
5: خلوها بالصاله او بالغرفه.
6: أي، ولازم فردي.
5: أي،
6: مو زوجي. هاي عصا
5: صدق هاي يو
6: والله
5: يو خرافات لو شنو.
6: احنا ماكو مشكله، اهم شيء خليه يزرعون يا استاذ.
5: اي انت تشجع. اي
6: ماكو خليه يجيب.
5: بس هي هاي لها اساس علمي؟
6: لا والله يا ما لها،
5: ما لها اساس،
6: ما لها اساس يعني. أي، بس احنا نفضل خلي يزرع صبار، يجيب عصا موسى ممتاز.
5: اي
6: احسن ما اخلي باب حوشي طاسه مال اسمنت، لو عربانه مال اسمنت، لو طابوكتين، لو ثلاثه، خلي شجر صبار افضل من ال... ويا ريت يا ريت يا ريت يا ريت ناسنا اهلنا جوارينا مجتمعنا الدوائر الحكوميه تشجر خارج خارج ال... يصير فشي جمال حلو.
5: كان الدوائر كلهم بحدائق خارجية.
6: قبل احنا مثل ما تحدثنا سابقا انه بيوتنا قبل لازم حديقه بيتيه.
5: نعم،
6: هسه اللغه شالت الحديقه البيت وسوى محل او سوى مشتل لبنه.
5: صح،
6: مو صحيح.
5: نعم،
6: انا الصبح أزقي زرعاتي، عندي حديقتين 5x5 حديقة بسيطة.
5: نعم،
6: والقراج بالنص، لما نسقيه ويجن العصافير يغردن يمي عندي سعادة والله.
5: أي،
6: جهنمية شوية ورجوري شوية تكية بسيطة يعني.
5: نعم،
6: فتشي حلو.
5: نعم
6: والله، ورد الصباح هذا يورمي أزقيهن. نعم، واروح للدوام أخذ طاقة إيجابية من عدل واطلع.
5: نعم
6: حلو.
5: بعدنا بالسؤال الثاني، عدد ما يأتي مميزات الموظف المميز والناجح. من دا أبحث في صفحتك؟
6: نعم استاذ.
5: شجع الموظف المميز.
6: نعم،
5: الموظف الناجح. احنا ما يقارب عندنا 4.5 مليون.
6: نعم،
5: موظف عراقي.
6: نعم،
5: وكنا وحضرتك تدري عندنا بطالة مقنعة.
6: تمام،
5: والبيانات تقول الموظف العراقي من أصل 7 ساعات

0: بأداء عمله ويخلى الله بين عيونه.
1: نعم.
0: ويشوف أنه راتب لما يستلمه يكون يحلله مثل ما نقول.
1: نعم. أكو موظفين هيك؟
0: والله أكو. أكو نعم. ناس مخلصة بالعمل وأكو ناس ما مخلصة.
1: زين هذا التقييم أنه هذا موظف مميز، شلون الطالب الشاطر أو القدوة قبل؟ منو يقيمه؟ أكو يعني بدوائر الدولة قسيم مدير معاون مدير، زين أكو تكريم إليه كتاب شكور
0: طبعاً.
1: مكافأة؟
0: نعم إحنا بالدوائر الحكومية يكرم هذا الشخص إذا كان مجهد أو مجتهد. إحنا بشركة المشاريع النفطية
1: نعم.
0: نشوف شخص مجد مجتهد نكرمه فد شكر وتقدير يعني
1: نعم.
0: أو مكافأة مالية
1: يصير حافز الغير
0: يصير حافز. نعم
1: بس هسه إحنا الميداوم
0: نعم
1: الفضائي بين قوسين
0: نعم.
1: هو دا يجي كتاب الشكر ودا تجي المكافأة
0: مهايش.
1: أو بالعرف أو بالقرب من المسؤول دا تجي المكافأة ودا تجي
0: هاي الشركة ما تنجح هيك استاذ إذا إذا إذا إذا إذا نكون يعني قريبين أو نجامل كوادرنا
1: نعم.
0: وما نعطي حق الموظف المجتهد والمجد بعمله ما ننجح.
1: نعم.
0: يعني أنا شفت أخنا
1: العالم. أي من يتحمل مسؤوليته؟ مسؤول الدائرة.
0: مسؤول الدائرة هو اللي يقيم. أستاذ الدائرة ومديرها.
1: أي.
0: إذا كان.
1: وحدة بأمر.
0: الوحدة بأمر.
1: سجل لك أنا سعدي مثلاً ديوان محافظة. عدد موظفي 4000 ما أدري أقل.
0: نعم.
1: شلون أعرفهم؟ مشاريع وأقسام.
0: عندي أقسام وشعب.
1: نعم.
0: أختار مدراء الأقسام والشعب بما يرضى الله. أختارهم على النزاهة والأمانة والحرص ومتابعة العمل والالتزام.
1: نعم.
0: يعني دائما مدراء الأقسام والشعب كون يجي قبل الموظف بربع ساعة.
1: كون قدوة.
0: كون قدوة. نعم. معان المدير يجي ورا الموظفين بنص ساعة والله أنا مدير. هذا
1: نعم.
0: هذا تلقى دارته مخربطة.
1: نعم.
0: المدير الناجح. أنا كان عندنا مدير اسمه أستاذ علي علوش الله يذكره بالخير. الدوام مالتنا بالسبعة هو 6 و10 بالدائرة.
1: نعم.
0: قبل العمال 6 و10 والله والله بعد هالدنيا. فهذا
1: نعم.
0: مجتهد. وهسه الأساتذة اللي وراء نفس الطاقة نفس الاهتمام.
1: الموظف يستحي إذا يجي متأخر ويشوف مديره جاي نعم. قبل راح يستحي.
0: يعني مدراءنا الجدد الشباب صاروا نفس الطاقة على يعني زمن استاذ علي
1: نعم.
0: علوش الله يذكره بالخير.
1: خلص السؤال الثاني.
0: حاضرين استاذ.
1: نروح للسؤال الثالث.
0: نعم.
2: السؤال الثالث املأ الفراغات الآتية.
1: استاذ محمد عندنا 5 فراغات.
0: حاضر.
1: تعطينا فراغ يعني الكلمة مال الفراغ واذا تريد تعقب عقب
0: نعم.
1: تمام؟
0: نعم.
1: املأ الفراغات الآتية. اولا العلاقة الرابطة بين الصحة والسلامة والبيئة هي
0: العلاقة بين الصحة والسلامة والبيئة هو ارتباط وثيق لحماية العنصر البشري والممتلكات.
1: يعني نقدر نقول الإنسان اللي يربطهم ثلاثتين
0: حماية العنصر البشري والممتلكات الإنسان يربطهم.
1: زين ليش دائما ثلاثتين تستعملهن انت بمشوراتك بالتدريبات دائما تربطهن السلامة والصحة والبيئة؟
0: كلهن ارتباطهن وثيق هو الغرض منها حماية العنصر البشري، حماية الممتلكات، حماية الأدوات الإنتاجية، حماية البيئة من ماء وهواء وتربة.
1: نعم. روح ثانياً املأ الفراغات الآتية.
0: نعم استاذ.
1: أكثر ميزة أحبها في برجي الحوت هي أنت موالد برج الحوت 1/3.
0: نعم.
1: صح؟
0: نعم استاذ.
1: تابع أبراج أو متابع أبراج؟
0: أي أتابع.
1: أكثر ميزة برج الحوت شنو هي تحبها؟
0: أنا إنسان مسامح.
1: نعم.
0: يعني مرات يعني بالعمل نصير أعصاب بس ورا شوية أنه أصالحة وأنا رجل سلامة يعني
1: عصبي برج الحوت؟
0: لا بسيط مرات نتعصب عليهم بالعمل.
1: نعم.
0: بس ورا ربع ساعة نرجع أصدقاء لأن رجل السلامة إذا كان رجل ناجح أنه لما يطلع من العمل يكون ما يكون واحد زعلان.
1: شنو اللي يميز رجل برج الحوت عن غيره؟
0: يكون إنسان بسيط محترم ويكون لطيف.
1: لطيف.
0: نعم.
1: املأ الفراغات التالية ثالثا.
0: نعم.
1: يتحمل المهندس نسبة كذا.
0: نعم.
1: والدولة تتحمل نسبة كذا بسوء المشاريع المنفذة.
0: نعم.
1: أنت مهندس.
0: نعم.
1: هسه مهندس نفطي بس لك علاقة بالمعماري
0: نعم.
1: والمدني.
0: نعم نعم.
1: المهندس إيش قد يتحمل من سوء المشاريع المنفذة والدولة إيش قد تتحمل؟ أريد نسبة.
0: إذا توفرت متطلبات

0: النجاح للمهندس.
1: اعطيني نسبة وعلق.
0: 100% يتحملها المسؤولية إذا وفروا له متطلبات النجاح. يعني إذا مثلا المدير المسؤول الأعلى منه وفر له متطلبات النجاح حتى يكون مهندس ناجح. الدعم المعنوي له 100% تحولها المهندس.
1: المهندس. والدولة ما تتحمل؟
0: لا ما تتحول. أنا الدولة إذا وفر لك متطلبات للمهندس، المهندس المقيم. خلاص.
1: سأل محمد شنو مشكلتنا بالمشاريع هسه؟ احنا المهندس لو المقاول لو شنو؟
0: المهندس المقيم والمقاول.
1: اثنيناتهم مشكلتنا؟
0: اثنيناتهم. أما المهندس المقيم من دعمه؟ من نطي القوة، من نطي الصلاحية اللي يتمكن منها المهندس المقيم، هو ينجح المقاول.
1: نعم.
0: هو ينجح، عنده ملاحظات يحسنها، بس إذا كان مهندس المقيم مو مجتهد وما مدعوم من
1: أكو مقاولين يشترون المهندس المقيم؟
0: نعم للأسف مرتشين بعض المهندسين المقيمين.
1: نعم. يعني وبالتالي راح يتضرر بالمشاريع والمحافظة والمدينة
0: بس أنا أقول المقاول. نعم. ماكو داعي ترشي المهندس المقيم، إنه أطلب شيء يريد خلي يسوي. أنت إذا المهندس المقيم إذا كان ناجح والمقاول إذا كان ناجح المشروع ينجح وراح تأخذ رزق بعد أكثر.
1: أركان نجاح المشروع ثلاثة، منو؟
0: المهندس المقيم.
1: نعم.
0: والمقاول. والمقاول والمتابعة.
1: المتابعة من الجهة المستفيدة.
0: نعم.
1: املأ الفراغات الآتية ثالثا. رابعا، سما بنتي تشبهني بفراغ وياسر يشبهني بفراغ. عندك بس اثنين؟
0: اثنين.
1: الله يحفظهم. سما وياسر.
0: نعم.
1: سما بمن يشبهك؟
0: سما مسامحة بسيطة حلوة وذكية.
1: نعم.
0: وهي من المجتهدات هسه بصف الثالث. متميزات.
1: متميز. تريد تروح هندسة لو طب؟
0: لا طبيبة. تريد
1: طبيب.
0: إن شاء الله التوفيق.
1: هي تريد تروح لو أنت؟
0: لا هي تريد
1: هي. تروح. ياسر بمن يشبهك؟
0: ياسر إنسان بسيط محترم الجميع يحبه، ما مؤذي، وردة مال الله.
1: نعم.
0: مكون ابني وصديق للبيئة.
1: وين هسه بيا كلية؟
0: كلية طب الأسنان بجامعة المستقبل.
1: يعني ما حد يريد يروح هندسة مثلك؟
0: هو يحب يكون طبيب.
1: ما أثرت عليهم أنت أبد؟
0: ماكو مشكلة. أنا ردت أتمنى كنت أكون طبيب بس الوقت ما حالفني فصرت مهندس.
1: ليش دائما أولاد المهندسين لو مهندسين لو أطباء، أولاد الأطباء لم أطباء لو ليش؟
0: يعني
1: هسه ابنك ياسر قال لك أريد أروح كلية فنون جميلة، خليه؟
0: أخليه حاضر
1: حسب حتى لو معدلة 99.
0: ماكو مشكلة، أهم شيء يحقق أمنيته بالنجاح ورغبته. نعم. هسه هو طبيب أسناني، أتمنى لو هو يتمنى يكون أفضل طبيب بالعراق.
1: نعم. أي. الله يحفظهم إن شاء الله.
0: الله يحفظكم السلام.
1: خامسا، نملأ الفراغات الآتي. ينطق العمل الصالح عندما فراغ. شوكة العمل الصالح ينطق؟
0: إذا كان العمل صحيح ونظيف وبجودة ينطق العمل الصالح.
1: شلون نعرف عمل صالح مو عمل بغايات أخرى؟
0: إذا كان النية صادقة.
1: شلون أعرف نيتك؟ نيتك داخلية. أنا هسه مستطرق، شفت أستاذ محمد دا يزرع، شلون أعرف نيتك صار حتى؟
0: من خلال متابعتي إلى، من خلال أعماله، من خلال الأعمال اللي يؤديها.
1: زين، الزمن كفيل بإظهار العمل الصالح من
0: طبعا الزمن هو اللي كفيل بأنه أداء العمل يكون صحيح وناجح.
1: نعم. خلص السؤال الثالث.
0: نعم.
1: نروح للسؤال الرابع.
0: نعم.
2: السؤال الرابع، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة.
1: أستاذ محمد، بعدنا بالزراعة والبيئة والسلامة.
0: نعم.
1: والهندسة. السؤال الرابع، خمس نقاط.
0: نعم.
1: صح أم خطأ، وإذا تريد تعقب أو تعلق إليك. تمام. صح أم خطأ، أولا، علاقتي بالزراعة تفوق علاقتي بالهندسة، صح أم خطأ؟
0: خطأ. نعم.
1: صحح.
0: هن اثنين هن ضروريات، الزراعة هي الحياة والأمل.
1: منو ماخذك أكثر؟
0: اثنيناتنا يعني مجاريهن.
1: بس ستة معروف مو كمهندس.
0: بس أنا مهندس فحص هندسي.
1: أي.
0: من أوائل بالعراق بالفحص الهندسي بالجودة.
1: نعم.
0: وهسه بالأتشسي من الأوائل بالعراق.
1: قلبك وين يميل؟
0: أميل للسلامة وأميل للجودة. أتمنى العمل يكون يؤدى بأداء جيد بجودة بسلامة.
1: إذا قال لو ناخذ منك شغلة، نعم، لو الزراعة لو الهندسة، بمن الضحي؟
0: بالزراعة.
1: بالزراعة.
0: أي الهندسة أنا يعني اجتهدت بها ونجحت، والزراعة هم أتمنى أكون.
1: وتحبها لهالدرجة؟
0: أي أحبها.
1: نعم. الروح ثانيا صحهم خطأ. مواقع التواصل الاجتماعي لم تخدمني في التوعية البيئية.
0: لا خدمتنا.
1: خطأ. أي.
0: أي خطأ.
1: بشنو خدمتك؟
0: والله يعني التوعية من خلال اللي نشاهد أكو ناس تغيرت، أكو ناس استفادت، أكو ناس صرنا إلها قدوة بالنظافة باستخدام البايسيكل، أكو ناس كانت تستحي تستخدم البايسيكل لما شافتنا قامت تستخدم البايسيكل، أكو ناس كانت ما تنظف باب حوشة، أكو نعم. ناس هسه تستخدم النظافة والترتيب، أكو ناس كانت ما تزرع هسه بدأت تزرع.
1: تباوع للتعليقات التل للمشاهدات؟
0: نعم كلهم شوفين وكلهم أعلق لهم.
1: ترد عليهم؟
0: كلهم أرد لهم.
1: مهمات ذني كداعم معنوي لأستاذ محمد بالنشر؟
0: طبعا أنا ارتاح لما واحد يقول لي أنت صديق للبيئة وللمحب للبيئة، بس أتمنى أصير مثلي أنا. مو يعني أنا مرات واحد ذاك اليوم واحد يقول لي رحم الله خالتي على أمي.
1: نعم الله يرحم.
0: قلت له الله يرحم والديك. نعم. لا ليش ما صير مثل ابن خالتك؟
1: أيه.
0: ابن خالتك موشي ينظف. نعم. يزرع يستخدم البايسيكل في أوقات معينة.
1: نعم.
0: هذا صديق البيئة. ابن خالتك مرتب فتشي حلو صير مثله مو. نعم. صعبة الله يرحمه ابن خالتك صير مثل ابن خالتك. نعم. أبد مو صعبة.
1: نعم.
0: فنتمنى
1: محضر أنت تحضر محتوى مخلي جدول للمحتوى تنشره على الفيسبوك؟ أنت عندك بس فيسبوك لو إنستغرام؟
0: لا فيسبوك
1: تيك توك
0: وتيك توك وإنستغرام. نعم. بس بسيطات بالتيك توك بس.
1: محضر تحضر الجدول إنه باتشر أنشر هيك.
0: نعم
1: وهيك.
0: نعم تقريبا مرات هي وحدها تجي يعني مرات. نعم. هو الفيديو يجي.
1: أنا أشوف إنه واحد يصورك ويعني حتى العدسة من التصوير، العدسة الكاميرا التليفون ثابت وكلام يعني برنامج ميداني.
0: صح صح.
1: أي. ومرات ومرتب يعني مو شلون ما كان.
0: ومرات هي واحد اي واحد يجي يصورني.
1: نعم.
0: ومرات لا والله هي تجي ترتيب انهم حاضرين برنامج وتترتب يعني.
1: نعم. حلول الوعي البيئي والزراعي على الميديا
0: حلو يعني كلش حلو.
1: انا رجعت صفحتك قبل 10 سنوات.
0: نعم.
1: ما كان عندك منشورات.
0: تمام.
1: حتى التعليقات 5-6 خاصة على الصورة الشخصية حتى احنا.
0: نعم.
1: صورة الشخصية اللي تجيب أكثر تعليقات.
0: تمام.
1: بس هسه بنشوف الفيديوهات ملاتك.
0: نعم.
1: وأعتقد عندك أصدقاء من خارج بابليا.
0: نعم نعم. أيه. من كل المحافظات.
1: أكو تواصل حلو.
0: نعم يعني حتى
1: يعني فتح لك آفاق جديدة.
0: نعم. أيه. يعني من خارج العراق يعني من
1: نعم.
0: يعني حتى من دول العالم يعني دي يتواصلون وياي على الماسنجر ويدعموني.
1: نعم.
0: والله يوفقك وانت دا تتعب ودا تنشر ثقافة النظافة دا تنشر ثقافة الزراعة السلامة.
1: نعم.
0: قلت لهم احنا واجبنا ونتمنى انه كل الناس تقتدي بهالموضوع هذا ويكون عراقنا اجمل وانظف.
1: يعني فادك الموقع التواصل.
0: ممتاز ممتاز. نعم.
1: الروح ثالثا صح ام خطأ.
0: نعم.
1: التوعية الزراعية تحتاج منهاج دراسي حديث للطلبة صح أم خطأ؟
0: ممتاز يعني ضروري.
1: صح
0: صح.
1: أي.
0: ضروري جدا. أنا أتمنى خدنا قبل إحنا بالابتدائية مدرسة. نعم. الغربية درس الزراعة كان ويانا المعلم أستاذ عبد علي الله يذكره بالخير هو يزرع ويانا ورد الجوري هاي الورود الحلوة. نعم. الراسقي نزرع بدينا يعلمنا شنو نزرع. هسه المشكلة موضوع الزراعة ماكو.
1: نعم.
0: إحنا نتمنى أنه كل طالب يطب للمدرسة يجيب ويا زرع شكله. نعم. وياه وهو يزرع
1: بلف دينار بخمسمية
0: بلف دينار خمس. نعم. سعر لفت فلافل مثل ما يقول. صح. نتمنى هو يزرع حبيده وهسه تروح للمدارس للأسف استاذ دنشجع الزراعة ودن بس المشكلة ماكو عناية
1: إدامة ماكو
0: يراد تقليم للزراعة يراد هم الطلاب هم طلعهم يعني.
1: نعم.
0: خلي درس خاص هو بالزراعة أقلم أسقي الشجر أزرع هذا. نعم. الطالب لما يشوف الزراعة حلوة ويشوف يعني هسه الورد حلو خاصة. نعم. بالربيع
1: وأكو سفرات سيد محمد سفرات مدرسية يروحون. نعم. للمدن الألعاب يروحون للمنتجع أجمعهم بوي أشوف هاي الشجرة قد حلوة. نعم. أريد نسوي مثلها بالمدرسة مثلا كتحفيز كشيء.
0: والله أستاذ أنا أشجع حساني دائما كل جمعة نسوي أمسية صباحية نأخذ. نعم. الكليتشة والشاي ويم مشتل سيد عبيس الحطاب.
1: نعم.
0: هذا خبرة من العمر بمجال الزراعة حوالي 60 سنة.
1: نعم.
0: عمره 10 سنوات إلى 12 سنة هو يشتغل ويا أبو الورد.
1: نعم.
0: فخبرة طب أتمنى المدارس الطلاب تروح الطب هناك تسوي سفرة مدرسية بالمشتل.
1: عندنا مشتل كبير مشتل البلدية بتقاطع طهمازي كبير حلو. كلش ويرحبون بأي أي زائر يعني.
0: كلش حلو هو. نعم. هذا يتونسون المعلمة وتأخذ يعني شنو المشكلة المكان ما أروح أوديهم للألعاب أخليهم يشوفون الزراعة يشوفون. نعم. والمعلمة تشرح لهم هو سيد عبيس وأولاده يشرحون. نعم. أفضل مشتل هسه بالحلان مو إعلان للمشتل منظم مرتب دائما نروح له يعني متابع عملية السقي مستمرة. نعم. عملية الأسمدة موجودة الأشجار بأنواعها المثمرة الظلية الورود الجرفة كل شيء حلو.
1: نعم. صح أم خطأ رابعا.
0: نعم.
1: أمارس الرياضة اليوم وعمري بلغ 52 عام.
0: نعم.
1: صح أم خطأ؟
0: الرياضة صحة وعافية. صح.
1: طولت العمر إن شاء الله.
0: رحم الله عليك أستاذ.
1: تحب كرة قدم؟
0: نعم.
1: شو شجع؟
0: أنا شجع الفريق اللي يلعب صحيح الفريق الحلو.
1: ريال أو برشلونة؟
0: اثنينهم أشجعهم. يا هو اللي يلعب حلو أشجع.
1: بس لازم تميل واحد.
0: للريال لونهم أبيض. ايه. لون الأبيض ريال يحبه.
1: يعني أنت من جماعة رونالدو؟
0: أي لون الأبيض. بيسوري ايه. ابني يحب رونالدو.
1: رونالدو. أي. تلعب طوبة؟
0: ألعب طوبة.
1: إيه شنو الدفاع؟
0: ألعب هجوم. هجوم. لاعب.
1: نعم.
0: بس تركت هالطوبة يعني هسه.
1: بس أنت جسمك رياضي.
0: إيه ماشي استخدام للبايسيكل أيضا.
1: نعم.
0: مفيد.
1: نعم. جسمك يعني من حافظت عليه عن طريق البايسيكل؟
0: البايسيكل والأكل الصحي.
1: أكل الصحي.
0: مش الأكل الصحي ضروري جدا أستاذ.
1: نعم.
0: الأكل إذا مو يكون صحي نفس حالة الجقاير والنرجيلة.
1: نعم. ما دخن؟
0: ما دخن.
1: الحمد لله.
0: هو ليه صديق البيئة يحب النظافة يحب الزراعة يستخدم البايسيكل الرياضي ولا ما يتقرب لا للجيجارة ولا للنرجيلة ولا المشروبات الكحولية ولا
1: لأنه مو يمهن
0: مو يمهن
1: مو ذيات.
0: وأتمنى شبابنا يبتعد عن المخدرات عن المشروبات عن ويكون صديق للبيئة.
1: نعم.
0: يا ريت
1: إن شاء الله.
0: الله يحفظكم.
1: صح أم خطأ خامسا وأخيرا حصولي على جائزة المهندس المتميز. نعم. استحقاق طال انتظاره.
0: أنا
1: صح أم خطأ؟ وعلق.
0: صح
1: صح.
0: دائما بشركة المشاريع النفطية أنا بهيئة مشاريع.
1: بس هذا هاي جائزة طوكيها نقابة المهندسين.
0: نعم أكثر من
1: يوم المهندس. نعم. العراق
0: العام الطوني وهالسنة الأستاذ مدير الهيئة أستاذ صباح قال الأستاذ محمد أنا أريد أرشحك قلت له الآن العام مرشحين رشح واحد. نعم. غيري.
1: حلو انه واحد يتكرم وظيفيا بين زملائه نتيجه عمل. هو صح احنا كلنا دا نشتغل براتب.
0: نعم.
1: تمام هاي متفقين بيها. بس اكو واحد يتميز عن الاخر. نعم. انه انا دا اتعب او دا اجتهد بعملي.
0: نعم.
1: وواحد دا يباوع لي ودا يكرمني. نعم. حلو
0: حلو. انا كرمت من وكيل الوزاره هسه وزير النفط استاذ باسم افضل محاضر مدرب بوزارة النفط.
1: نعم.
0: نعم.
1: هاي التكريمات شنو شو تسوي لك؟
0: الدعم معنوي وشيء حلو يعني.
1: نعم.
0: بس أحلى تكريم حصلته من أستاذ صباح بيبيع الأبل.
1: بالمدرسة.
0: الله أي. أكبر يعني كان حلو يعني فرحت.
1: نعم. ما كنت متوقع.
0: ما كنت متوقع يعني طوني باقة ورد وقالوا لي هذا الأبل مثالي كانت. نعم. فرحة كلش حلوة.
1: نعم. خلاص السؤال الرابع. نعم. نروح للسؤال الخامس والأخير.
0: نعم أستاذ.
2: السؤال الخامس علل ما يأتي.
1: أستاذ محمد السؤال الخامس علل ما يأتي باللغة العامية نقول ليش.
0: ليش؟
1: أولا ضعف الوعي الاجتماعي بخصوص مستلزمات السلامة في السيارة. ليش؟ شنو السبب؟
0: بسبب عدم متابعة من خلال المرور.
1: أي
0: مرور. القانون.
1: نعم.
0: القانون لو يطبق نوفره.
1: نعم.
0: بسبب القانون.
1: شفت لك فيديو رشادي.
0: نعم. نعم.
1: انه الطفايه والمثلث. نعم. والمال الباتري.
0: نعم لانه كلهم عندنا. نعم. موجوده مال الشطل كل مستلزمات الحمايه الشخصيه الخاصه
1: سيارة. نعم.
0: وانا ايضا هسه حتى بسيارتي ادوات النظافه موجوده وادوات الزراعه موجوده ودبات المي موجوده بالسياره.
1: نعم.
0: كلهن ذن موجودات.
1: يعني ايش قد يتحمل المجتمع؟ هسه خليت على المرور.
0: القانون استاذ، القانون اهم شيء، القانون. احنا شفنا هسه اقول لك النظافه من الايمان، قال الرسول عليه افضل الصلاه
1: والسلام.
0: كل احنا نعرفها وكل احنا قريناها والمعلم يسولف بيها، بس ما علمنا المعلم شلون نطبق النظافه من الايمان.
1: تطبيق.
0: ما طبق.
1: نعم.
0: المرور يخلينا البس حزام السلامه، اذا ما تلبس حزام سلامه غرمك 15,000 او 20,000. هذا الكل تلبس، وهو احترام للسياره اللي صنعها ترى مهندس سويدي ومحترم. يعني صنعها مو لك لحمايتك وسلامتك، فضروري نلتزم بها.
1: عندنا دكتور
0: استاذ
1: كان بالجامعه، كان برومانيا واجا يقول عندهم برومانيا قانون تريد المواطن يمشي عدل ضربه بجيبه.
0: نعم، الغرامه الماليه.
1: اي مخالفه تنضرب فيه اثنين.
0: تمام.
1: شوف هاي المخالفه بعد ما تصير طولة حياة الإنسان.
0: نعم.
1: لذلك تشوف حتى الأوروبا، شوف حتى فرنسا من صار مظاهرات.
0: نعم.
1: صار فوضى وصار سرقة.
0: تمام.
1: إذن حتى الأوروبي. نعم. مجتمع ما يختلف عن العربي. فقط بس القانون.
0: القانون فوق الكل. يطبق. نعم. كونان يعني هسه رئيس وزراء مرة الهولندا.
1: نعم.
0: طلع من التقاعد طلع بايسيكل.
1: نعم.
0: هسه تقول له. إنسان بسيط ركب بايسيكل، يقول لك يا بخاف لحد يشوفني البايسيكل، خاف شنو البايسيكل. أيه. هو نعمة، هو صحة.
1: نعم.
0: حسان يشوفني رياضي بسبب البايسيكل.
1: صح.
0: والأكل الصحي. الأكل الصحي، الأكل فوق كل شيء.
1: نعم. علل ما يأتي ثانيا.
0: نعم.
1: عدم إدراك الإنسان دور البيئة الحقيقي، حتى قد يكون آني.
0: نعم.
1: ما أدري شنو دور البيئي. سبب شنو؟ ليش؟
0: توعية ماكو، تدريب ماكو، فعل. أنا أكون هسه لما نسولف، هسه إحنا دنسولف بالمدرسة، المعلم يسولف لنا على عزل النفايات، على تكرم الفصل النفايات،
1: أو
0: علم قوطية البيبسة وأخرها عن الأكل والشرب، الجلاس الماء، وعلم خلي يستخدم، وعلم يوميا ينظف الرحلة مالته.
1: نعم.
0: هذا ضروري استاذ. إحنا المشكلة ندرس. بس زين ماكو عملي.
1: زين انت تقول المعلم. تمام.
0: نعم. نعم.
1: واحد ما متعلم، من يعلمه هذا؟
0: متابعة نين. المشرفين على المعلمين.
1: لا هسه اني ما طاب مدرسة، من يعلمني؟
0: دورات تدريبية، الاب والام.
1: واحنا نرجع على نقطتنا الاولى، القانون. دور العشائر، دور الدين. نعم. دور. نعم. الاعلام.
0: نعم.
1: دور التربية. كلهم دول يشتركون،
0: الاسرة والمجتمع.
1: نعم.
0: والمدرسة والقوانين والتعليمات والتوعية والإرشاد.
1: نعم.
0: ذن نحقق نتيجة. إذا ما طبقنا القانون.
1: نعم.
0: القانون فوق كل.
1: كيف وجدت الحلقة؟
0: ممتازة أستاذ، وأستاذ زيد الأصيل.
1: الله يسلمك.
0: والأستاذ الغالي العزيز، وإن شاء الله نتمنى نقول أراقنا.
1: حكينا شوية بالبيئة، وحكينا شوية بالزراعة.
0: نعم.
1: وحكينا شوية بالهندسة.
0: نعم.
1: وإن شاء الله تكون وصلنا هواي رسائل، إن شاء الله تكون رسائل إيجابية. ممتاز. لكل من يسمعنا. نعم. بالإذاعة و بالبث المباشر على الفيسبوك واليوتيوب. كل الشكر لحضرتك.
0: نعم.
1: ومن خلالك أنا أشكر الصحفي الأستاذ حسنين حسون.
0: نعم.
1: اللي صار.
0: نعم.
1: سبب في حضورك لهذا اليوم. نعم. ونتشرف وسعيدين جدا بوجود حضرتك. كل الشكر.
0: أنا سعيد بك بحضورك أستاذ، ويا محاورتك الجميلة الحلوة، والله يوفقك أستاذ زيد الأصيل، والله يوفق إدارة الإذاعة الحلوة.
1: أول لقاء إذاعي.
0: نعم.
1: الحمد لله.
0: ونشكر المتابعين والمستمعين لهاي البرنامج الحلو.
1: نعم.
0: الجواب الأخير.
1: نعم.
0: نتمنى يكون عراقنا أجمل وأنظف وأخضر. فشي بسيط، لو كل واحد يوميا فد كلاس ما يخلي بالمكان المخصص، فشي حلو.
1: نعم.
0: ويا ريت هسه يقول لك إنه أنت لا تزرع هسه وقت حر.
1: نعم.
0: لا تزرع، ماكو مشكلة، جيب لك شتلة خليها بالبيت.
1: نعم.
0: أنا لو كل شهر كل عراقي، 45 مليون عراقي، يزرعوا لهم شتلة. إذا ما يزرع يخليها سندانة بداخل البيت.
1: نعم.
0: كل شهر 45 مليون كان صرنا بلد رجع للزراعة، ونرجع ونقول لما تأخذ شتلة ازرعها، ازقيها.
1: نعم.
0: تابعها.
1: صوتك البيئي والإيجابي إن شاء الله يوصل.
0: إن شاء الله.
1: لكل من يسمع صوتنا. كل الشكر أستاذ محمد حران منصور. شكرا جزيلا.
0: سيد صديق البيئة.
1: شكرا جزيلا. أحبتنا المستمعين، وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أنا زيد الأصيل بالإعداد والتقديم، أما في الإخراج الإذاعي والمرئي قيصر جراح. إلى اللقاء.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

تركني كيف أرحزني قلبي من اللي يهتم بي كل يلا فقدك وانسى انت عفتني لوحدي.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معاً نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: حصة شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
4: جامعة المستقبل تنافس ب 27 فريقا في بطولة NURAI للروبوتات والذكاء الاصطناعي، وتؤكد ريادتها في دعم الابتكار الفني.
5: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 من حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
6: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و0774100006.
7: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصة الثواني، يلا نكمل الأغاني.
8: جديد على المستقبل FM، الأولى في بابل.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

تعرفين طفلك ما يمنعني لك اللي راح هذا حجيك مو صح يا باب طفلك منظر الجد يجرح.

شوف حظنا قالوا يسد باب يفتح ميت باب واحنا كلها تسددت بوجوهنا. يلا عادي احنا متعودين على الهم والدموع وشنو يعني لو تزيد همومنا. عشنا بالدنيا مثل عيشة يتيم بلي ابوه شايلين الضيم ويا هدوم وفماكو وعالمصالح كل شي بالدنيا نبيع وننبت بقلب ونحب سنون. ليش نعتب على واحد خان خلي يخون دام احنا نخون خلي يخون. شلون نخلص واحنا مثل اللي انسجن طول الحياة علوم سودة يلقلت شعلوم. يا سعادة نشوف من هالدنيا هاي وهي قبرت بعد مثل الدوم.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. الأساتذة والباحثون وطلبة الدراسات العليا فموعدهم مع دورة مهارات كتابة البحث العلمي وأدوات الذكاء الاصطناعي التي تجمع بين أسس البحث الأكاديمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير جودة البحوث وتسريع إنجازها. مدتها أسبوعان وبإجور 50,000 دينار وتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
0: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
2: إذاعة المستقبل الأولى في بابل.
3: إذاعة المستقبل FM الأولى في

هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

كل فكرة بداية وكل بداية تصنع الفرق. تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل حيث يتجسد الطموح.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 من حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
4: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
5: كلية طب الأسنان في جامعة المستقبل توقع اتفاقية توأم علمية مع جامعة القادسية لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي.
6: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
7: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

تعود هلا كرا

عندي

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

شغل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM 91.7.